كلا المنادي كلا المنادي ينادي ينادي كلا المنادي ينادي.

جنة.

إله

بفضلك استعنا وبك أصبحنا وأنسينا.

أول هو آخر هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن هو ظاهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

حياتي وعمري في ايديك، ولا جايز ولا يمكن احبك حب مش ممكن حبيبتي. شوفي من الاخر

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع كوريا الجنوبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وأكد الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الكوري الجنوبي في المقر الرئاسي بالعاصمة الكورية الجنوبية سول أن الشراكة بين مصر وكوريا الجنوبية تسهم في دعم الاستقرار والأمن الدوليين، مشيرا إلى أنه استعرض مع الرئيس الكوري الجهود المصرية الحثيثة لاستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وضمان حرية وسلامة الملاحة في الممرات البحرية الدولية. كانت قد أقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي في القصر الرئاسي تشانغ واداي بالعاصمة الكورية الجنوبية سول، حيث كان في استقباله الرئيس الكوري لي جوام يونغ. وعقب مراسم الاستقبال رافق الرئيس الكوري الرئيس السيسي إلى قاعة المباحثات. الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اليوم زيارة إلى المقبرة الوطنية في سول، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يجريها إلى جمهورية كوريا، حيث قام الرئيس بوضع إكليل من الزهور تكريما لأرواح شهداء كوريا. كان دون كلمة في سجل كبار الزوار بالمقبرة الوطنية معربا عن تقديره واعتزازه بهذه المناسبة. مصر تعرب عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاعتداءات والهجمات على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي استهدفت مطاري أبها والملك خالد، وأسفرت عن وقوع وفيات وإصابات بالمدنيين. وتؤكد مصر أن التصعيد والاعتداءات التي طالت أراضي المملكة وما ينطوي عليه من تهديد لأمنها واستقرارها إنما يمثل زعزعة لاستقرار وأمن المنطقة ككل. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي بحث مع وزير البيئة والطاقة اليونانية في العاصمة اليونانية أثينا سبل دفع الشراكة المصرية اليونانية في مجال الطاقة وتعظيم الاستفادة من المزايا التي يمتلكها البلدان. ورياضيا، غزل المحلة يواجه اليوم أبو قير للأسمدة في بطولة كأس عاصمة مصر ضمن دور المجموعات على استاد المحلة في تمام الساعة 8 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 19.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا اسمي آدم وعندي 8 سنين. في يوم من الأيام كل الناس حواليا ابتدوا يستخدموا كلمات أنا ما كنتش فاهمها، سرطان الدم، كيماوي، علاج، وبعدين فهمت إني ما كنتش بحارب وحش. في الأول كنت بستغرب ليه كل الناس بتسألني عن اسمي، وبعدين عرفت إنهم كانوا عايزين يتأكدوا إن كل دواء بيتاخد مخصوص ليا أنا. قبل كل جلسة علاج كانوا بيفحصوا كل حاجة كويس جدا. السرطان مش يوم واحد، ده أيام كتير وزيارات كتير للمستشفى وأدوية كتير وناس كتير بتساعدني إني أفضل بأمان. بابا وماما كانوا عارفين العلامات اللي لازم ياخدوا بالهم منها عشان حد علمهم. توعية المريض بقت جزء من حمايته والحفاظ على سلامته. أنا كنت فاكر إن الدكتور هو بس اللي بيعالجني، دلوقتي عرفت إن كل الناس حواليا كانوا بيحموني، وحماية سلامة المرضى مش بس حماية علاجي، دي كمان حماية طفولتي.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.
3: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
4: السلامة في العلامة.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

حاسب بصيت لي بصة حتى وقالت لي حاسب قلبت الموضوع في ثانية هزار خدتها السينما عزمتها على فشار والفيلم

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد وجود توافق تام مع رئيس كوريا الجنوبية لي جيم يونغ بشأن التعاون مع مصر وكوريا الجنوبية في المجالات كافة، مشيرا إلى التزام الدولة المصرية بتطوير هذا التوجه ودعمه. وقال الرئيس السيسي خلال جلسة المباحثات التي عقدها مع نظيره الكوري الجنوبي بحضور وفدي البلدين في المقر الرئاسي بصول اليوم، قال إن كوريا الجنوبية أصبحت شريكا مهما لمصر، لا سيما عقب الإعلان عن الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيرا إلى أن السنوات المقبلة ستشهد نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين. وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة المصرية ملتزمة بتشجيع زيادة الاستثمارات الكورية الجنوبية في مصر. وجدد الرئيس السيسي شكره لنظيره الكوري الجنوبي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مهنئا إياه بما حققته كوريا الجنوبية من تقدم وتطور. وشدد السيد الرئيس على موقف مصر الثابت تجاه ضرورة تحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين. وأكد السيسي رفض مصر الكامل لأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، ورفض التصعيد الإسرائيلي الخطير للأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية، معربا عن تقديره للمشاركة الكورية الفاعلة مستقبلا في إعادة إعمار قطاع غزة، وتطلعه لاعتراف المزيد من الدول بالدولة الفلسطينية. وأشار رئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الكوري لي جيم يونغ عقب مباحثات القمة التي جرت بينهما في المقر الرئاسي تشانغ واي داي بالعاصمة الكورية الجنوبية سول. أشار السيسي لأن نهر النيل يمثل شريانا للحياة لأكثر من 100 مليون مصري، مشددا على دعم مصر للتنمية في دول حوض النيل، إلا أن القاهرة ترفض الإجراءات الأحادية التي تنتهك مبدأ عدم الإضرار وإحكام القانون الدولي وتمس بحقوق مصر المائية. كما شدد الرئيس السيسي على أن الدولة المصرية تسعى دائما للبناء والتنمية والتعاون. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أجرى اليوم زيارة إلى المقبرة الوطنية في صال، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يجريها سيادته إلى جمهورية كوريا، حيث قام الرئيس بوضع إكليل من الزهور تكريما لأرواح شهداء كوريا، كما دون كلمة في سجل كبار الزوار بالمقبرة الوطنية معربا عن تقديره واعتزازه بهذه المناسبة. مصر تعرب عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاعتداءات والهجمات على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي استهدفت مطاري أبها والملك خالد، وأسفرت عن وقوع وفيات وإصابات بالمدنيين. وتؤكد مصر أن التصعيد والاعتداءات التي طالت أراضي المملكة وما ينطوي عليه من تهديد لأمنها واستقرارها إنما يمثل زعزعة لاستقرار وأمن المنطقة ككل. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرضى الحصبة والحصبة الألمانية اعتبارا من 25 أكتوبر الجاري ولمدة 3 أسابيع. تستهدف الحملة جميع الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات على مستوى جميع المحافظات بالمجان. تشمل أماكن تقديم التطعيمات المدارس والحضانات والوحدات الصحية ونقاط التطعيم، إلى جانب الفرق الطبية المتنقلة المنتشرة بمختلف المناطق. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي بحث مع وزير البيئة والطاقة اليونانية في العاصمة اليونانية أثينا، بحث سبل دفع الشراكة المصرية اليونانية في مجال الطاقة وتعظيم الاستفادة من المزايا التي يمتلكها البلدان. ورياضيا، في 8 مساء يلتقي فريق مودرن سبورت والبنك الأهلي لحساب المجموعة الثانية في بطولة كأس عاصمة مصر التي تضم أندية بيراميدز والقناة وسموحة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 19.
0: الدقيقة الأولى.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى اليوم بمقر الرئاسة الكورية في سول بالرئيس لي جيم يونغ رئيس جمهورية كوريا. كان الرئيس الكوري في استقبال السيد الرئيس لدى وصول سيادته إلى مقر الرئاسة الكورية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية. وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي للرئاسة إلى أنه تم عقد لقاء ثنائي بين الرئيسين، ثم جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين. وفي ختام المباحثات شهد الرئيسان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، ثم عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا. وخلال المؤتمر الصحفي عرب الرئيس السيسي عن شكره لفخامة الرئيس لي جيم يونغ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. كما توجه الرئيس السيسي بالتهنئة للشعب والحكومة الكورية بمناسبة حلول يوم التأسيس الوطني في 3 أكتوبر، متمنيا لجمهورية كوريا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار. وأعلن الرئيس السيسي عن الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في خطوة تعكس قوة العلاقات بين البلدين وتفتح آفاقا جديدة للتعاون المصري الكوري في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية. وأعرب سيادة الرئيس عن تطلعه لتوسيع الاستثمارات الكورية الصناعية في مصر، فضلا عن توسيع نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الكورية. وقال الرئيس السيسي إن المباحثات مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جيم يونغ تناولت التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم وفي مقدمتها الشرق الأوسط. وأكد الرئيس على سياسة مصر الداعمة للاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والحفاظ على سيادة دوله. كما أكد الرئيس السيسي على الأهمية الحيوية لمياه النيل بالنسبة لمصر باعتبارها مسألة وجودية للشعب المصري، مشددا على دعم القاهرة للتنمية في دول حوض النيل الشقيقة. كما أكد موقف مصر الثابت تجاه ضرورة تحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، مشددا على الرفض الكامل لأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني ورفض التصعيد الإسرائيلي للأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية. الشركة المصرية للأتوبيس الترددي السريع BRT أعلنت أنه اعتبارا من صباح اليوم سيتم تحرك أتوبيس BRT مباشرة من محطة اسكندرية الزراعية في اتجاه محطة سان كابيتال والعكس بزمن تقاطر 10 دقائق، وذلك في إطار استمرار التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى للجمهور. اقتصاديا، أسعار النفط ارتفعت اليوم وسط استمرار المخاوف بشأن الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط الرئيسية المنتجة للنفط، مع تصاعد الهجمات على حركة الشحن في الخليج ومضيق هرمز. ورياضيا، اليوم تستكمل مباريات الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر ب4 مواجهات قوية، حيث تقام في 8 مساء مواجهات بين المقاولون العرب والجونة، وبين الاتحاد السكندري ووادي دجلة، وبين مودرن سبورت والبنك الأهلي، وبين غزل المحلة وأبو قير للأسمدة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 19.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. أكتوبر، حكايات النصر.
2: سيادة اللواء أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، بنرحب بحضرتك معنا يا فندم.
3: أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين، وكل سنة وانتم طيبين، ويعود الأيام على مصر كلها بالأمن والأمان والخير يا رب.
2: يا رب إن شاء الله. عايز أعرف من حضرتك في البداية كده بداية ذكرياتك في حرب أكتوبر، يعني حضرتك لما بتفتكر حرب أكتوبر إيه أول حاجة بتفتكرها؟
3: بفتكر الحقيقة يعني التدريب والإعداد الكبير والتجهيزات طبقا للأسس العلمية والمهام اللي اتوضعت مستغلة في ذلك نقاط القوة لينا ونقاط الضعف عند العدو وازاي اتدربنا عليها. وعايز اقول لحضرتك ان افضل ميدان للتدريب هو ميدان القتال، لا يوجد مثيل ولا مقلدات ولا سيميليتورز يعني ولا زي ميدان القتال. واحنا اتدربنا كان ميدان القتال في جنة هو حرب الاستنزاف حقيقة يعني، فدي خلتنا على احتكاك مع العدو وخلتنا يعني اقدر على توقع ومعرفة كيف يمكن صد هجماته المضادة والتعامل معاه، وزودت الجسارة والجرأة في مواجهة العدو بأن ممكن تحصل خسائر وممكن يحصل المركب يصاب وكل حاجة، بس هنرجع برضو مع الصمود ومع احتراف الأطقم هنوقف المية ويتعمل حاجة اسمها حصر عطب وبتاع، وبرضه المركب هترجع بالسلامة يعني.
4: طيب يا فندم، ايه دور القوات البحرية في حرب اكتوبر؟ كان دورها بيتلخص في ايه؟
3: طبعا هو سؤال كبير يعني حضرتك، لكن انا عايز اقول لحضرتك ان القوات البحرية المصرية يعني ادارت باقتدار يعني عمليات قتالية ناجحة في سواء كان على مستوى الاستراتيجي او التعبوي او التكتيكي وفي مسرح العمليات في البحر الاحمر والبحر المتوسط، ونفذت ده بأسلوب مبتكر وغير مسبوق. وحضرتك مثالين، واحد على المستوى الاستراتيجي وواحد على المستوى التكتيكي والتعبوي. يكفي ان القوات البحرية اجبرت العدو على انه يخش حرب بطريقة مختلفة عن اللي كان مخطط. ازاي بقى؟ هنمسك مهمة كانت اسمها مهمة التعرض لخطوط مواصلات العدو في البحر الاحمر والبحر المتوسط. المهمة دي كلمة التعرض يعني تعرض لخطوط مواصلاته تبقى لإمكانياتك. طب اتنفذت ازاي؟ اتنفذت بحصر بحري كامل للبحر الأحمر بطول 1200 ميل، وده خلى العدو ما كانش جاهز لهذه المواجهة الواسعة. العدو كان بيفكر في يعني المعركة دي أو العملية دي نقلت مسرح العمليات بعيد 1200 ميل في البحر الأحمر وحوالي 1000 ميل في البحر المتوسط، بعيدا عن مسرح العمليات التقليدي حوالين ايه؟ حوالين جزيرة سيناء سواء كان في البحر المتوسط او البحر الاحمر. التنفيذ ازاي بقى؟ بقول لحضرتك التعرض ده بقى حصر بحري كامل لخطوط النقل البحري من والى البحر الاحمر بطول 1200 ميل. اولا فرضت السيطرة بالمدمرات على منطقة باب المندب وشماله وجنوبه، وكانت منطقة باب المندب في ذلك الوقت في دارة الظل، محدش كان يسمع عنها. كل القوى الإقليمية محدش كان واخد باله من خطور أول من استخدام يعني شاهد التاريخ العسكري البحري القوات البحرية أن أول استخدام جيو استراتيجي للمضايق كان القوات البحرية المصرية في مضيق باب المندب. مدمرتين حضرتك، حضر الحرب العالمية الثانية مدمرة الفاتح، وحضرت الحرب العالمية الثانية طراز زينت والمدمرة الظافر ومعاهم الفرقاطة رشيد. دول قطعوا 14,000 ميل وأقاموا خطوط مرور في شمال وجنوب باب المندب. اعترضوا 197 سفينة منعوهم من الدخول إلى إسرائيل، وسمحوا بالمرور ل 22 سفينة. يبقى معنى كده ده مش خطوط مرور، لا ده فرض سيطرة وخطوط نفوذ في باب المندب، ده يخش وده ما يخشش. لكن أصلا الغرض الاستراتيجي من هذه المهمة، الأهداف الاستراتيجية حاجتين: واحد كسر نظرية الأمن الإسرائيلية، فهم كانوا متخيلين وهما أن السيطرة على مضيق طيران وعلى شرم الشيخ هيؤمن حركة النقل البحري من وإلى إيه؟ ميناء إيلات. ليه ميناء إيلات؟ لأن ميناء إيلات هو المنفذ الوحيد ليهم على التجارة مع آسيا وأفريقيا وبالذات البترول. كان الهدف الثاني اللي هو سبلاي تشين ديسربشن، أنا بستخدم نفس التعبير اللي هو الدارج دلوقتي، السرديات الحديثة من أول كوفيد وخبر حضرتك لمعارك أوكرانيا وبتاع عملناها إحنا من زمان يعني. اللي هو ارباك خطوط الامداد وبالذات بالنسبه للنفط. اسرائيل كانت بتعتمد على مصدرين للنفط، المصدر الاول هو ايران الشاه، واخده بال حضرتك، وكان بتاخد منه البترول الايراني وعن طريق ميناء ايلات، فده منعنا 197 سفينه منعناه خالص. وكان المصدر الثاني حقول بلاعين بتاعتنا اللي كانت في سيناء، لما استولوا على سيناء خدوا هذه الحقول واستغلوها. فدي طبعا منعنا البترول بالمدبرات تحت، وبعدين منعنا اي سفينه تتسرب من باب المندب بالغواصات اللي احتلت اماكن في منتصف البحر الاحمر، ثم بالالغام في خليج السويس. إذن كل طول البحر الاحمر تم السيطره عليه بوسائل مختلفه. الغواصات اتحطت في النص ليه؟ لان اصلا ما كانش عنده حاجه اسمها مكافحه الغواصات. الالغام اتحطت هناك ليه؟ ما كانش عنده اصلا امكانيات في مكافحه الالغام. المدمرات نزلت تحت ليه؟ بعيدا عن مدى الايه؟ الطيران بتاعه والبحريه بتاعه. ولذلك فالوحدات حضرتك استمرت من يوم 6 اكتوبر الى يوم 7 يناير 74 بعد فض الاشتباك، واخد بال حضرتك، محدش تدخل. يعني المفكر المصري والمخطط المصري سبق المخطط الاسرائيلي في انه ما كانش، يعني عشان كده بقول حضرتك البحريه الاسرائيليه ما كانتش جاهزه ليها. يعني دخل حرب يعني غير اللي هو كان مخططها خالص، لانه بعد مسرح العمليات عن مسرح العمليات التقليدي زي ما قلت لحضرتك في اللي حوالين سواحل جزيره سيناء. وكانت من اهم النتائج برضو ان خطوط النفوذ دي اكسبت المفاوض المصري اوراق ثمينه في التفاوض في مباحثات الكيلو 101 لفك الحصار عن الجيش الثالث الميداني. واستشهد بهذا بالرئيس الراحل انور السادات في مذكراته، وكذا المشير الجمصي برضه في مذكراته الله يرحمهم الاثنين، اشاروا برضه الى مدى تاثير هذه المهمه على الجانب الاسرائيلي في مباحثات الكيلو 101، وازاي المفاوض المصري بقى معاه اوراق اقوى لهذا الموضوع. عايز اقول برضه ان المهمه دي تمت، واحنا يعني التزمنا بالشرعيه الدوليه، ما كسرناش القانون الدولي. انا بقول الكلام ده خلافا عما يجري الان في مناطق اخرى عارفينها كلنا. يعني حضرتك كان في برضه يعني القانون البحري الدولي الحالي ده اللي هو الانكلاس ده طلع سنه 82، قبل كده كان في قواعد قانون دولي. احنا مشينا 22 مركب محايده فدخلناه، لما جينا نلغم ما لغمناش باب المندب، احنا لغمنا خليج السويس، لان احنا كنا على الشاطئ او الساحل الغربي والعدو على الساحل الشرقي حقنا، لكن ما نرميهاش في مياه عب عشان ما نأثرش على حريه الايه البلاحه. يعني
4: ايه يا فندم المعركه اللي حضرتك ما تقدرش تنساها لحد النهارده، من سواء من معارك حرب اكتوبر او ما قبلها؟
3: المعركه اللي ما اقدرش انساها هي عمليه الاغاره بالنيران وقصف مواقع العدو شرق بور فؤاد في موقعي رمبنا وبلوزة، ودي تمت ليلة 8-9 نوفمبر 69. وربنا يعني أكرمني وحصلت على لوت شجاع العسكري من الزعيم الخالد جمال عبد الناصر فيها. وعايز أقول إن هذه المعركة ليها أهمية خاصة، لأنها أول معركة بحرية هجومية تتم في حرب الاستنزاف. في معارك يعني ايلات كانت قبل بينا، بس كانت ايام كانت امام مياهنا، امام بينا بورسعيد، خلاص احنا برضو اعطبنا وضربنا الغواصه تنين، بس كانت قدام مينا اسكندريه. طب الغواصه دكار برضو كانت قدام مينا اسكندريه، لكن اول مره ننتقل احنا الى مرحله الهجوم كانت في هذه المعركه. وكان مخطط ان المدمرات المدبره الناصر بقياده البطل عادل شراكي، مقدم بحري اركان حرب عادل شراكي قائد المدبره الناصر، كان ليها شرف ان انا اكون عليها في ذلك الوقت، والمدبره دمياط بقياده البطل عبد عطيه مقدم بحري اركان حرب عبد عطيه، خلاص ان احنا نقوم بقصف المدفعيه. ضربنا 600 دانا 130 ملي، كان في مواقع اصلا شؤون اداريه وتكديسات من الوقود والذخائر، وكان في موقع صواريخ هوك بيؤثر على اعمال قتال قوات الجويه في المنطقه. يعني في ذلك الوقت كانت اول عمليه هجوميه، ورحنا بالمدمرات، المدمرات دي حضرت الحرب العالميه الثانيه برضو، وضربنا قصفنا الساحل. وهنا كان في براعه شديده من ضباط الملاحه اللي كان الرائد احمد فاضل اللي بعد كده بقى الفريق فاضل رئيس هيئه قناه السويس الله يرحمه، والرائد حسين الشافعي، عشان توصلي الى نقطه بالضبط تضربي ساحل بطريقه اسمها الضرب على هدف غير مرئي وغير مراقب. يعني ما عندناش اصلا حد خلف الخطوط بيصحح الرمز للمدفعيه، وطبعا ما كانش فيه لا جي بي اس ولا خرائط الكترونيه ولا كلام زي كده، يعني كل شغل يدوي عشان توصلي في النقطه بالظبط. ومع ثالث دفعه يحصل نيران، احنا سيبنا الساحل حضرتك مش ولع، السماء لونها برتقاني، وقواتنا البريه الباسله شافت هذه النيران لغايه الاسماعيليه. بعد ما خلصت الرمي من 11 ل 11 وثلث، بعديها بتلت ساعه بصينا لقينا الفليرز وتدخل الطيران ضد سجم الناصر او مدمره الناصر، وبدات ملحمه جويه لمده ساعتين وتلت. ما حصلتش على فكره في التاريخ ساعتين وتلت الطيران سكاي هوك، كان ده احدث المقاتلات القاصفه في ذلك الوقت، والطيران الميراج. طيران الميراج دخل بالفكرز الاول بالرشاشات، وبعدين بدات بعد كده الطائرات السكاي هوك اللي هي بدات تهجم علينا بالقنابل. انا عايز اقول حاجه، طبعا المراكب للمستمع، ها احنا ما عندناش خنادق ولا تجهيزات هندسيه ولا هيئه ارضيه نستخبى وراها. الدنيا حتى الممشى اللي احنا واقفين فيه يعني منه للسماء، المواقع ال 37 ملي وال 25 ملي اصلا ما بتضربش بالليل، دي بتضرب بالتدشين المكشوف. ما كانش فيها الا موقع واحد اللي هو 57 ملي الموجه برادار اسمه رادار الفولكي. العدو عمل رمت شافز او رقائق معدنيه بينت اهداف كتيره، لكن ملازم اول حسني فتحي في ذلك الوقت ابتكر طريقه عشان يقدر يمسك الهدف مظبوط، طفى الهاي تنشن ورجع شغاله تاني. قد ايه كان مستوى الاحتراف يعني، وهو عملها كده بالخبره واختبرها، ربنا ألهمه هذا التصرف. طبعا كون انك انت ما فيش اماكن وقايه فانت عايشها حضرتك يعني مشاعر، طبعا يعني حد يصاب هتسمعي ناس بتصرخ، ناس بتقول الله اكبر، ناس بتقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، المركب اتصابت، المركب بتضربل، الناس نفسها اللي شايله المصاب مش قادر من الـ من الـ من الضربله بتاعت المركب والدورانات الحاده باستخدام الضمان، ومع اصوات المدفعيه مع اصوات الانابل. الانابل كان مش بتجيب ميه تغرقنا، كان بتجيب طين من القاع. وانا برضو قلت في حديث قبل كده، انا كنت يعني افتكرت ان انا يعني في اللزوجه دي انا فاكرها دم طلع طين جاي من القاع عشان حضرتك، فبيبقى موقف تاني خالص يعني. خلاص بيطلع هنا بقى اصاله الشعب المصري اللي هو بقى انا بقول لحضرتك بقى العقيده القتاليه اللي هي بلت ان فيه يعني مدمجه في شخصيه المصري اللي هي النصر او الشهاده. لحد بيفكر انه ينجو، ولحد بيفكر احنا يعني يا موتهم يا موتون. طب المركب لما تصاب ويخش ميه بالدفاع وهو لاخره، الابطال اللي هو يعني الصلات وظباط المهندسين اللي عملوا حصر العطب ويخش ده في وسط هذه الضرفله وفي وسط هذه النيران، الحقيقه كانت يعني ملحمه كبيره استمرت ساعتين وثلث، وما قدرناش ان احنا يعني القائد بجسارته نفذ مناورات غير اللي موجوده في الكتب. كان في حاجه اسمها زجزاج منتظم والزجزاج غير منتظم، ما فيش قدامه لا تكتيكال ديسبلاي كونسول ولا AI بقى، عشان مفيش حاجه من ده اصلا. هو بيسمع اتجاهه مسافه خلاص ويبتدي يدي اوامر للضمان عشان يتفادى. حتى الضمان ما بيقولش ضمان يمين الاخر ويسار الاخر، خايف لا يعطل. حتى اوامر المدفعيه، حتى يعني عايز اقول لحضرتك مفيش، كل حاجه متشافه، كل حاجه متبعه، ما معهوش سنسورز، ما معهوش حد خالص قال له ربنا ألهبه وتدريبه العالي واحترافه وجسارته. القوات بتقاتل كما تراه كما ترى القتال في قائدها، وهو القدوة والصوت اللي بيطلع خلاص إذا كان في ثبات وفي قوة، فده بيدي قوة للآخرين، وإن الأمور بخير وتحت السيطرة كاتبها لحضرتك. فأنا بتمنى له طبعا الصحة والسلامة، وعايز أدعو لل يعني حضرتك يعني تحية للشهداء اللي قدموا حياتهم يعني طواعية في سبيل الوطن، يعني اللي احنا عايشين في أمن وأمان بما قدموه من تضحيات يعني حقيقي دلوقتي. وتحية للقضاء العظام بتوعنا اللي حطونا يعني كلفونا بمهام تتناسب مع قدرتنا القتالية تماما، وخططوا ودربوا وتوقعوا ان العدد هيعمل كده، واحنا لقينا اللي هو يعني مثلا على سبيل المثال كان جايلنا في امر المهمه ان العدو هيخش يتدخل بقواته الجويه بعد كذا دقيقه، حصل بالظبط يعني الحقيقه. وبيرجع الفضل ده برضه انا عايز اقوله لمين؟ لزمايلنا. كانش في مسيرات ايامي عشان تعمل استطلاع، لكن كان في بشر اسمه استطلاع خلف الخطوط. استطلاع خلف الخطوط ده قاعد مع العدو خلف الخطوط، واخد بال حضرتك، بالشهور متابع كل تحركات العدو ومتابع قدراته القتاليه وبيشاهد تدريباته وبيشاهد لما يحصل اعتداء عليه الاحتياطيات هتيجي قد ايه وهتيجي امتى والى اخره. الكلام ده كله كان بيتوزع على القوات المسلحه، واحنا استفدنا بيه في القوات البحريه. فتحيه ليهم وتحيه كل المقاتلين، وسلاما على اللي هم الناس الاحياء يعني لغايه دلوقتي. وطبعا مش هنسى برضو ان انا طبعا عاصرت يعني هذا الجيل وعاصرت المدمرات او الوحدات الجديده اللي جت، يعني انه طبعا تولى يعني مقاليد الامور في 2014 حضرتك الحقيقه يعني اعاد بناء القوات المسلحه وزود قدرتها القتاليه وضمنها القوات البحريه كاتب لحضرتك، وجاب لنا التسليح حديث لانعينه كان على توازن القوة. كان بدأ هذا التوازن يعني تنمية مقاتلة ارهاب لكن عينه على توازن القوة. لو اختل توازن القوة هتتفرجي على الاعتداءات بقى في المجال البحري بالذات. كان في دول تخطط يعني حصلت على تفوق عددي ونوعي من يعني مقارنة بقواتنا في ذلك الوقت، وكان متخيل ان هو يستطيع ايه ان هو يفرض علينا بقى حدود جديدة للمياه الإقليمية والمياه المنطقة المجاورة والمنطقة الاقتصادية، وانت عارفة ان دي فيها اصلا موارد ومقدرات الدولة يعني موجودة في ذلك. فالحقيقة يعني انا بشكره لإمدادنا بهذا التسليح الحديث، ودي بقى لازم يبقى في حلقة مخصوصة اكلمك عن ايه التطوير اللي حصل فيه في القوات البحرية.
4: طبعا يا فندم. طيب محتاجة اسأل حضرتك، الحرب غيرت ايه في الانسان اللي خاضها؟

0: وفيها قلق وانسرتيرتي، عدم يقين من ان الامور هتمشي كده ولا لا، وفيها تفكير وتركيز وتشتغل على نفسك انا هنبت ازاي، خدت بالك؟ لغايه ما اول طلقه تتضرب عليكي كل ده بيطير من دماغك وتبتدي تتصرفي على هذا الاساس، حتى لو انت يعني نزلتي في الارض او عملتي اي حاجه لكن انت بتتصرفي على هذا الاساس. وبيحصل بقى هنا اللي هو انا بقول اللي هو الدمج، اللي هو النصر او الشهاده بقى، واحنا يعني ننتصر يا ما، واخد بال حضرتك؟ ف انا برضو كنت عايز بعد اذنك اضيف حاجه للقوات البحريه، برضو احنا برضو في مهمه تانية على المستوى التكتيكي اللي انا شرحتها دي، مهمه على المستوى الاستراتيجي. على المستوى التكتيكي احنا قدمنا دعم للقوات البريه العامله على المحاور الساحليه، ده دي مهمه كبيره، دعم بالنيران. يعني قوات المدفعيه الساحليه بتاعتنا ساهمت في ايه؟ ساهمت في التمهيد النيراني مع القوات البريه بس طبقا للمدى، لكن ضربت او اشتركت بالاغاره بالنيران على نقط تمركز للعدو خارج حدود الدفاعات، حد الدفاع الامامي بتاع العدو، خدت بال حضرتك؟ يعني مثلا ضربت الالس اللي هي راس بيرون في البردويج دي على بعد 80 كيلو من بورسعيد، ف وضربت رمانه امتى؟ اللي بقوله لك ده حصل ليله 6-7 اكتوبر، ضربت راس بيرون ورمانه بالنيران، وضربت شرم الشيخ، وضربت راس محمد، وضربت راس صدر في البحر الاحمر وخليج السويس في نفس الوقت. طب ضربتهم بالمدفعيه؟ لا، كان في تطوير وفي ابتكار، مش بس على المستوى الاستراتيجي انه نقل مسرح العمليات بعيد، لا ده كمان على المستوى التكتيكي. لانشات كان عندنا لانشات توربيد قديمه، اتفك التوربيدات واتحطت قذائف صاروخيه اللي هي المدفعيه الصاروخيه البي ام 21 بتاع الجيش، اللي بتبقى على العربيات لوري دي حضرتك، خدت بالك؟ فطبعا ادت قدرات قتاليه لللانش، طبعا اللانش سريع هيخش هيضرب 80 صاروخ في 40 ثانيه، خدت بال حضرتك؟ فقوه نيرانيه كبيره ما كانتش متوقعها العدو، وده كان استخدام جديد لي ومبتكر عمله مهندسينا الابطال في ذلك الوقت، ما جبناش حاجه من بره، ما حدش كان يعرف عنها، ده مهندسينا. ولذلك يعني نصيحتي للاجيال اشتغل بايدك وحلها، اشتغل باللي معاك وحاول انك انت تطور فيها زي ما حصل يعني، ولو ان دلوقتي قناص الحرب اتغيرت وبتاع يعني. فبقول لحضرتك يعني كانت برضو دي برضو يعني من المعارك اللي لم يلقى عليها الضوء جامد قوي، يعني اللي هو البطولات اللي هي اللي حصلت، لان طبعا بعد ما ضربوا برضو القوات الجويه تدخلت، وفي ناس دفعتنا ماتوا، وفي ناس يعني ابطال كتير اللي استشهد واللي اصيب والى اخره يعني.
1: طيب يا فندم اخيرا لو حضرتك هتوصف لنا حرب اكتوبر في كلمه واحده تبقى ايه الكلمه دي؟
0: ده عايزه واحد اديب وبليغ
1: يا فندم. الكرامه العزه يعني حرب اكتوبر بتمثل لحضرتك ايه في كلمه؟
0: في كلمه واحده؟
1: ايوه،
0: الصلابه. الشعب المصري صلب، اتهزم بس ما انكسرش. معلش ليه انا قلت الصلابه؟ الشعب انهزم، الجيش انهزم بس ما انكسرش، الشعب المصري حس بالهزيمه بس ما انكسرش، الناس طلعت، اللي المثقف وغير المثقف والبتاع طلعوا يوم 9 يونيو يرفضوا الايه؟ الهزيمه، ده مش يرفضوا الهزيمه، ويرفضوا ان الزعيم الخالد جمال عبد الناصر يمشي، خلاص؟ الانسان المصري في القتال المركب تصاب ما انكسرش، اللي جنبه اتعور ما انكسرش، كان فيها عريف اسمه طه عرف ابو العيله في 37 مللي، الموقع كله بيشتغل عادي بيقاتل. يعني عايز اقول لحضرتك انا بقول الصلابه، الشعب ده شعب صلب. ليه بقى؟ نتيجه ايمان، نتيجه الفهم الى اخره يعني.
1: يا فندم انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا، نورتنا النهارده وتشرفنا بوجود قائد عظيم زي حضرتك معانا النهارده، شكرا يا فندم.
0: انا بشكر لحضرتك وبتمنى للشعب المصري كله يا رب الامن والامان والخير
1: باذن الله يا رب، شكرا يا فندم.
2: وربما جاء يوم نجلس فيه معا لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم اولادنا

0: أجدادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاق، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وأعماقها.
1: ذكرى نصر أكتوبر المجيد. الراديو 90 90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 29 ليلا 18، حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي، سرعة الرياح نهارا 12 كيلومتر في الساعة ليلا 16 كيلومتر في الساعة، نسبة الرطوبة نهارا 51% ليلا 64%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: الإسكندرية نهارا 26 ليلا 21، شرم الشيخ نهارا 29 ليلا 23، الغردقة نهارا 29 ليلا 23، بورسعيد نهارا 26 ليلا 21، وأسوان نهارا 34 ليلا 22.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور.

0: للصبح مع حسام رضا، كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 إلى 10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى اليوم بمقر الرئاسة الكورية في سول بالرئيس لي جيم يونغ رئيس جمهورية كوريا. كان الرئيس الكوري في استقبال السيد الرئيس لدى وصول سيادته إلى مقر الرئاسة الكورية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية. وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أنه تم عقد لقاء ثنائي بين الرئيسين، ثم جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين. وفي ختام المباحثات شهد الرئيسان توقيعا على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، ليصبح إجمالي عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الزيارة 12. ثم عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا. وخلال المؤتمر الصحفي عرب رئيس السيسي عن شكره لفخامة الرئيس لي جيم يونغ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما توجه الرئيس السيسي بالتهنئة للشعب والحكومة الكورية بمناسبة حلول يوم التأسيس الوطني في 3 أكتوبر، متمنيا لجمهورية كوريا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار. وأعلن الرئيس السيسي عن الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في خطوة تعكس قوة العلاقات بين البلدين وتفتح أفاقا جديدة للتعاون المصري الكوري في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية. وأعرب سيادة الرئيس عن تطلعه لتوسيع الاستثمارات الكورية الصناعية في مصر، فضلا عن توسيع نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الكورية. وقال الرئيس السيسي أن المباحثات مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جيم يونغ تناولت التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم وفي مقدمتها الشرق الأوسط. وأكد الرئيس السيسي على سياسة مصر الداعمة لاستقرار منطقة القرن الأفريقي والحفاظ على سيادة دوله. كما أكد الرئيس السيسي على الأهمية الحيوية لمياه النيل بالنسبة لمصر باعتباره مسألة وجودية للشعب المصري، مشددا على دعم القاهرة للتنمية في دول حوض النيل الشقيقة. كما أكد موقف مصر الثابت تجاه ضرورة تحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، مشددا على الرفض الكامل لأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني ورفض التصعيد الإسرائيلي للأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار أكد أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لسرعة الإنجاز والبدء الفوري في تنفيذ مشروع إنشاء المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة، مشيرا إلى ترحيب الدولة بالتعاون مع الخبرات والكيانات العالمية المتميزة بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية ونقل أحدث العلوم الصحية وتدريب الكوادر الوطنية. جاء ذلك خلال ترأس اجتماع لمتابعة مستجدات الخطوات التنفيذية لهذا المشروع القومي. تزامنا مع احتفالات الدولة بانتصارات أكتوبر المجيدة وفي إطار خطة التنمية الشاملة والمستدامة الذي يجرى تنفيذها في شبه جزيرة سيناء، وفي ضوء خطة العمل لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي، تابع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مجريات وضع الجهد على محطة محاولات روافع سيناء، واطمأن على إتمام الربط لتعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء. وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق عقد اجتماعا ثنائيا موسعا مع نظيره الإسباني وزير الزراعة والصيد البحري والأغذية لويس بلانس، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات معرض فروت أتراكشن بالعاصمة الإسبانية مدريد لبحث سبل تعزيز الشراكة الزراعية بين البلدين وفتح أفاق جديدة للاستثمار والتبادل التجاري. اقتصاديا، الهيئة العامة للتنمية الصناعية تواصل حملتها الموسعة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية من غير الجادين في تنفيذ مشروعاتهم، وذلك بالتنسيق مع أجهزة المدن والجهات الأمنية. ورياضيا، اليوم يختتم معسكر حكام النخبة والذي أقيم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بمشاركة 35 حكما من حكام الدوري الممتاز بهدف دعم منظومة التحكيم المصرية ورفع كفاءة العناصر المشاركة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.

0: إيه الجديد؟ مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. إيه الجديد؟
0: من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: اليوم تستكمل مباريات الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر بأربع مواجهات قوية، حيث تقام مباراتان في 8 مساء بين المقاولون العرب والجونة وبين الاتحاد السكندري ووادي دجلة، بينما تقام في 8 مساء مباراتان أيضا بين مودرن سبورت والبنك الأهلي وبين غزل المحلة وأبو قير للأسمدة. مدير الكرة بالنادي الأهلي وائل جمعة قرر فرض حظر إعلامي على لاعبي الفريق خلال الأيام التي تسبق مواجهة الزمالك في محاولة للحفاظ على أعلى درجات التركيز داخل الفريق وإبعاد اللاعبين عن أي ضغوط في مباراة القمة المقرر إقامتها الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز. مسؤولو نادي الزمالك يستعدون لفتح ملف تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الذي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري بعد مباراة القمة مع الأهلي. وأخيرا اليوم يختتم معسكر حكام النخبة والذي أقيم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بمشاركة 35 حكما من حكام الدوري الممتاز بهدف دعم منظومة التحكيم المصري ورفع كفاءة العناصر المشاركة.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى اليوم بمقر رئاسة الكورية في سول بالرئيس لي جيم يونغ رئيس جمهورية كوريا. كان الرئيس الكوري في استقبال السيد الرئيس لدى وصول سيادته إلى مقر رئاسة الكورية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية. وأشار سفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي للرئاسة إلى أنه تم عقد لقاء ثنائي بين الرئيسين، ثم جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين. وفي ختام المباحثات شهد الرئيسان توقيعا على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، ليصبح إجمالي عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الزيارة 12. ثم عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا. وخلال المؤتمر الصحفي أعرب الرئيس السيسي عن شكره لفخامة الرئيس لي جيم يونغ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. كما توجه السيسي بالتهنئة للشعب والحكومة الكورية بمناسبة حلول يوم التأسيس الوطني في 3 أكتوبر، متمنيا لجمهورية كوريا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار. وأعلن الرئيس السيسي عن الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في خطوة تعكس قوة العلاقات بين البلدين وتفتح أفاقا جديدة للتعاون المصري الكوري في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية. وأعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لتوسيع الاستثمارات الكورية الصناعية في مصر، فضلا عن توسيع نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الكورية. وقال الرئيس السيسي أن المباحثات مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جيم يونغ تناولت التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم وفي مقدمتها الشرق الأوسط. وأكد الرئيس على سياسة مصر الداعمة لاستقرار منطقة القرن الإفريقي والحفاظ على سيادة دوله. كما أكد الرئيس السيسي على الأهمية الحيوية لمياه النيل بالنسبة لمصر باعتبارها مسألة وجودية للشعب المصري، مشددا على دعم القاهرة للتنمية في دول حوض النيل الشقيقة. كما أكد موقف مصر الثابت تجاه ضرورة تحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، مشددا على الرفض الكامل لأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني ورفض التصعيد الإسرائيلي للأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية. استنادا إلى العلاقات المتميزة بين مصر وجمهورية كوريا، أصدرت مصر وكوريا بيانا مشتركا بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها حاليا الرئيس السيسي لكوريا، حيث أكد البيان على إرساء شراكة استراتيجية بين جمهورية كوريا وجمهورية مصر العربية. هذا ومن المقرر أن يعمل البلدان على تعزيز التبادلات السياسية رفيعة المستوى والتواصل على مختلف المستويات ومواصلة السعي لتحقيق المزيد من التقدم في مجال التعاون في الصناعات الدفاعية. كما سيعمل الجانبان على تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية لدعم التعاون الاقتصادي الشامل. وقد أقر الجانبان بالأهمية الاستراتيجية لمصر باعتبارها بوابة استراتيجية إلى إفريقيا، وأكدا على الإمكانات الواعدة لتوسيع التعاون الثلاثي بين مصر وجمهورية كوريا والدول الإفريقية. وفي الشأن الثقافي والتعليمي، أكد الجانبان التزامهما بتعزيز برامج التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر وتخصيص عام 2027 عاما للتبادلات الثقافية. وأخيرا أكد البلدان التزامهما بالعمل المشترك من أجل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية. وزير الموارد المائية والري هاني سويلم عقد اجتماعا مع أيمن عطية محافظ الإسكندرية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ الجاري تنفيذها حاليا، وعلى رأسها مشروع استعادة شواطئ الإسكندرية الذي صدر بشأنه تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

0: اقتصاديا. وزير البترول كريم بدوي بحث مع قيادات شركة شيفرون العالمية في ختام زيارته للعاصمة اليونانية أثينا الخطوات النهائية لاستكمال الإجراءات والاتفاقيات والترتيبات اللازمة لمشروع ربط حقل أفروديت القبرصي للغاز الطبيعي بالبنية التحتية المصرية، وذلك تمهيدا لاتخاذ قرار شراء المهمات طويلة الأجل ثم قرار الاستثمار النهائي وبدء تنفيذ المشروع في أقرب وقت. ورياضيا، مدير الكرة بالنادي الأهلي وائل جمعة قرر فرض حظر إعلامي على لاعب الفريق خلال الأيام التي تسبق مواجهة الزمالك في محاولة للحفاظ على أعلى درجات التركيز داخل الفريق وإبعاد اللاعبين عن أي ضغوط في مباراة القمة المقرر إقامتها الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. أكتوبر 73، الكبرياء، العزة، الفخر.
2: في مثل هذه الأيام الخالدة حين نادى منادي الوطن لم يتردد رجال مصر لحظة واحدة في تلبية النداء، فارتدوا درع العزة وتسلحوا بإيمان راسخ لا يلين، وكانت عقيدة الشهادة أو النصر هي البوصلة المنظمة لكل خطوة وموقف. لم تكن الموانع الهندسية الحصينة ولا السواتر الترابية الشاهقة ولا خط بارليف المزعوم سوى رماد متناثر أمام عزيمة أبطال صنعوا من أجسادهم الطاهرة وأرواحهم الغالية جسورا حقيقية للعبور نحو الكرامة والحرية. لقد وقف الجندي المصري البسيط شامخا كجبل متمرد على الهزيمة يواجه المستحيل بصدر رحب وثبات عظيم ليخط بدمائه الزكية صفحات مجد تظل راسخة في ذاكرة الأيام ترويها الأجيال فخرا وعزة وتتعلم منها معنى أن تكون الأرواح رخيصة فداء لتراب هذا الوطن الطاهر الأبي الذي لم ولن ينحني أبدا.
3: وربما جاء يوم نجلس فيه معا لا لكي نتفاخر ونتباهى ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاقه مرارة الهزيمة وآلامها وحلاوة النصر وآمانها.
1: ذكرى نصر أكتوبر المجيد بالراديو 90 90.

الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.

0: النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصة.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

حبي خبيته وبقلبي غنيته وعشقت أنامه.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في خطوة تعكس قوة العلاقات بين البلدين، معربا عن تطلعه لتوسيع الاستثمارات الكورية الصناعية في مصر، فضلا عن توسيع نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الكورية. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه مع رئيس كوريا الجنوبية لي جيم يونغ بمقر رئاسة الكورية. وخلال المؤتمر الصحفي أكد الرئيس السيسي وجود توافق تام مع رئيس كوريا الجنوبية بشأن التعاون بين القاهرة وسول، مشيرا إلى التزام الدولة المصرية بتطوير هذا التوجه ودعمه. وفي هذا السياق شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ليصبح إجمالي عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الزيارة 12. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع الإقليمية، أكد الرئيس السيسي على سياسة مصر الداعمة لاستقرار منطقة القرن الإفريقي والحفاظ على سيادة دوله، مؤكدا في هذا الصدد على الأهمية الحيوية لمياه النيل بالنسبة لمصر باعتبارها مسألة وجودية للشعب المصري، مشددا على دعم القاهرة للتنمية في دول حوض النيل الشقيقة. وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، شدد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت تجاه ضرورة تحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، مشددا على الرفض الكامل لأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني ورفض التصعيد الإسرائيلي للأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية. مصر وكوريا الجنوبية أصدرتا بيانا مشتركا بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها حاليا الرئيس عبد الفتاح السيسي لكوريا. وأكد البيان على إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين يتم بموجبها تعميق وتوسيع أفاق التعاون المستقبلي في عدد من المجالات. القاهرة وسول أكدتا في البيان على تعزيز السياسة رفيعة المستوى والتواصل على مختلف المستويات ومواصلة السعي لتحقيق المزيد من التقدم في مجال التعاون في الصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية لدعم التعاون الاقتصادي الشامل. بيان مصر وكوريا الجنوبية المشترك أكد أيضا التزامهما بالعمل المشترك من أجل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية. اقتصاديا، وزير البترول كريم بدوي بحث مع قيادات شركة شيفرون العالمية في ختام زيارته للعاصمة اليونانية أثينا الخطوات النهائية لاستكمال الإجراءات والاتفاقيات والترتيبات اللازمة لمشروع ربط حقل أفروديت القبرصي للغاز الطبيعي بالبنية التحتية المصرية. ورياضيا، مدير الكرة بالنادي الأهلي وائل جمعة قرر فرض حظر إعلامي على لاعبي الفريق خلال الأيام التي تسبق مواجهة الزمالك في محاولة للحفاظ على أعلى درجات التركيز داخل الفريق. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90، هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@الراديو-90 90.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع ياسمين الحفناني.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن شكره وتقديره لحفاوة استقبال رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميون، مشيرا إلى أن هناك قواسم مشتركة تجمع بين الحضارات التاريخية وتمثل جسور للطلاق الإنساني. تصريحات الرئيس السيسي جاءت في كلمته خلال مأدبة غداء أقامها الرئيس الكوري على شرفه خلال زيارته الحالية. الرئيس السيسي أكد أيضا أن زيارته الحالية لسول أتاحت فرصة للتعرف على ما حققته جمهورية كوريا من تقدم في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن جمهورية كوريا شهدت نهضة شاملة جمعت بين الحفاظ على التراث والثقافة والابتكار. كما أشاد بزيارة الرئيس الكوري إلى مصر في نوفمبر 2025 والتي أسهمت في الدفاع قدما في العلاقات بين البلدين. وخلال كلمته أيضا أكد الرئيس السيسي أن هناك رؤية مشتركة لتعظيم الاستفادة من العلاقات الوطيدة مع كوريا وترجمتها إلى رسائل واضحة تخدم مصالح البلدين، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي في وقت تتنامى فيه التحديات الدولية ويواجه فيه العالم أزمات متتالية لجميع الأصعدة. الرئيس السيسي شدد أيضا على أن مصر ستظل تطلع بدورها كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وقوة داعمة للسلام في العالم، مؤكدا تماسكها بمبادئ الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على قواعد القانون الدولي. كما أعرب الرئيس السيسي أنه على يقين بأن علاقات مصر الاستراتيجية مع كوريا ستكون داعمة للسلام والتنمية في العالم. خلال مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه مع رئيس كوريا الجنوبية، أعلن الرئيس السيسي عن الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في خطوة تعكس قوة العلاقات بين البلدين، معربا عن تطلعه لتوسيع الاستثمارات الكورية الصناعية في مصر فضلا عن توسيع نفاذ الصادرات المصرية على السوق الكورية. وخلال المؤتمر الصحفي أكد الرئيس السيسي وجود توافق تام مع رئيس كوريا الجنوبية بشأن التعاون بين القاهرة وسول، مشيرا التزام الدولة المصرية بتطوير هذا التوجه ودعمه. وفي هذا السياق شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين القاهرة وسول. مصر وكوريا الجنوبية أصدرت بيانا مشتركا بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها حاليا الرئيس عبد الفتاح السيسي لكوريا، وأكد البيان إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين يتم بموجبها تعميق وتوسيع أفاق التعاون المستقبلي في عدد من المجالات. القاهرة وسول أكدا في البيان تعزيز السياسة رفيعة المستوى والتواصل على مختلف المستويات ومواصلة السعي لتحقيق المزيد من التقدم في مجال التعاون في الصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية لدعم التعاون الاقتصادي الشامل. محافظة الجيزة أعلنت أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل خط وادي النيل السادس من أكتوبر جاري استكمال الأعمال الإنشائية بمحطة مونوريل وادي النيل. وللتعليق لمن علينا الكاتب الصحفي الزميل محمد صابر محرر الأمن والمرور لراديو 90 90، مساء الخير عليك يا صابر.
2: أهلا، مساء الخير يا ياسمين، أهلا بك وأهلا بالسادة المستمعين الكرام.
1: في البداية كلمنا عن تفاصيل الغلق التجريبي المقرر على هذا الاتجاه وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر على حركة المرور، خاصة أن الهدف من الفترة التجريبية هو التأكد من انتظام وسيولة المرور قبل بدء العمل.
2: بالفعل زي ما حضرتك تفضلتي مشكورا وأشرت ياسمين، إحنا عندنا غلق كلي بمحور 26 يوليو اتجاه كوبري 15 مايو لمدة 5 أيام. الغلق ده غلق تجريبي تمهيدا لأعمال المونوريل لمدة 6 شهور، وبيقوم الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال لوضع العلامات الإرشادية، وبالفعل طبقا لما أعلنته محافظة الجيزة عن تنفيذ الغلق الكل بمحور 26 يوليو في الاتجاه القادم من الطريق الدائري والقوس الغربي وأعلى محور 26 يوليو في اتجاه كوبري 15 مايو المتجه إلى مناطق كوبري 15 مايو. الأمر دوت لاستكمال الأعمال الإنشائية بمحطة مونوريل وادي النيل ضمن مشروع مونوريل خط وادي النيل مدينة 6 أكتوبر. الغلق ده بدأ بصورة تجريبية دون تنفيذ أعمال لمدة 5 أيام بدأ من اليوم واعتبارا حتى يوم 12 أكتوبر ليتم او تحديدا بيتم غلق هذا الاتجاه تجريبيا بهدف قياس تأثير الغلق على الحركة المرورية والتأكد من انتظامها تمهيدا لبدء الاعمال الانشائية اللي هتتم لمدة 6 شهور وهينتج عنها الغلق الكلي اعتبارا من يوم الاثنين القادم 12 اكتوبر وحتى انتهاء الاعمال. الادارة العامة لمرور الجيزة وجهت بنشر كافة الخدمات المرورية وحددت مسارات بديلة مسارين. المسار الاول القادم من الطريق الدائري ومنطقة القدس الغربي وجاي من اعلى محور 26 يوليو ومتجه لكوبري 15 مايو. المسار الاول اولا التحولات المرورية على النحو التالي: النزول من محور 26 يوليو الى شارع السودان، ثم استكمال السير حتى تقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية والدخول يسارا إلى شارع جامعة الدول العربية، ومن شارع جامعة الدول العربية بنكمل مرة أخرى اتجاه كوبري 15 مايو. المسار الثاني اللي حددته الإدارة العامة لمرور الجيزة هو النزول من محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان، هنكمل على ميدان لبنان، ثم الدخول شارع ميدان لبنان وبنكمل مرة أخرى على شارع شباب، وده بيطلعنا على نفق وادي النيل، بيكمل منه مرة أخرى وصولا إلى شارع 26 يوليو وبنطلع منه إلى كوبري 15 مايو بعد تجاوز منطقة الأعمال. في خطة مرورية من قبل الإدارة العامة للمرور نسقت مع الشركة المنفذة للأعمال، وتم وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لتنبيه قائد السيارات أمام الغلق والمسارات البديلة. شملت أيضا الخطة المرورية في محيط منطقة الأعمال التحويلات البديلة لمتابعة حركة السيارات وتسيير حركة المرور خلال فترة الغلق التجريبي تمهيدا لتنفيذ الأعمال الإنشائية في محيط المحطة لتقييم تأثير التحولات على السيولة المرورية قبل البدء الغلق الكلي الممتد اللي يمتد معانا لمدة 6 شهور. بالنسبة بنطمن السادة المستمعين الحركة المرورية على كافة محاور الجمهورية النهاردة ما زالت حتى الآن فترة الذروة المسائية بتشهد انفراجة وانسيابة مرورية، هنتجنب فقط لغير بعض الكثافات أعلى منطقة كوبري 15 مايو اللي جاي من مناطق القاهرة متجه لمناطق الجيزة نتيجة إن عندنا أعمال إصلاح فواصل في نطاق محافظة القاهرة أعلى شارع حسن صبري. الإدارة العامة لمرور القاهرة وجهت نشر الخدمات المرورية والأعمال دي بالتناوب، بيتم تصفية الكثافات، بيفضل اللي خارج من القاهرة متجه للجيزة بيفضل نستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المرورية ما بين القاهره والجيزه، او بنستخدم المسطحات الارضيه، ما عندناش اي مؤثرات سوى الاماكن اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
1: شكرا جزيلا على هذا التوضيح الكاتب الصحفي الزميل محمد صابر محرر الامن والمرور براديو 90 90. شكرا جزيلا لك يا صابر.
2: شكرا استاذ ياسمين، موفقه دائما، وشكرا للساده المستمعين الكرام.
1: شكرا. اقتصاديا، وزير البترول كريم بدوي بحث مع قيادات شركة شيفرون العالمية في ختام زيارته للعاصمة اليونانية أثينا الخطوات النهائية لاستكمال الإجراءات والاتفاقيات والترتيبات اللازمة لمشروع ربط حقل أفروديت القبرصي للغاز الطبيعي بالبنية التحتية المصرية. رياضيا، الاتحاد السكندري يلتقي وادي دجلة والمقاولون وجلجونة في الخامسة مساء بكأس عاصمة مصر. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. أكتوبر 73، الكبرياء، العزة، الفخر.
3: حين تنطق الآثار وتحكي الشواهد المادية تتجسد الملحمة الوطنية بكل تفاصيلها المثيرة أمام أعين الزائرين، وكأنها تقع الآن أمامهم بكل تفاصيلها النابضة بالحياة. ففي المتاحف العسكرية المصرية العريقة تقف المعدات والأسلحة الثقيلة التي خاضت المعركة صامتة ولكنها هادرة بالبطولات والذكريات، وتحيط بها الوثائق الأصلية والخرائط الميدانية الدقيقة وملابس الأبطال التي تفوح بعطر التضحية والفداء. إنها الذاكرة الوطنية الحية التي تحرس تاريخ الأمة من النسيان وتضمن بقاء شعلة النصر متوقدة في قلوب وعقول أبناء مصر طوال الزمان، ليعلم الجميع أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، واليقين والإيمان المطلق بحق الوطن في الحياة.
4: أكتوبر 73، الكبرياء، العزة، الفخر.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: مستمعينا، ننقل لكم الآن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الكوريا الجنوبي بالعاصمة سول.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس والصديق العزيز لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا، السيدات والسادة، بداية أود أن أعرب عن جزيل الشكر لفخامة الرئيس لي جاي ميونغ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في ثاني زيارة أقوم بها إلى جمهورية كوريا الصديقة. كما أتوجه بالتهنئة للشعب والحكومة الكورية بمناسبة حلول يوم التأسيس الوطني في 3 أكتوبر، متمنيا لجمهورية كوريا وشعبها الصديق يوم التقدم والازدهار. لقد ارتبط الشعبان المصري والكوري بعلاقات وطيدة منذ فترات تاريخية انتقلت خلالها التجارة والثقافة بين منطقتي شرق آسيا والشرق الأوسط عبر مصر وجمهورية كوريا، لتنشئ بذلك أساسا متينا لعلاقات راسخة تطورت خلال العقود الأخيرة. وقد شهدت العلاقات المصرية الكورية خلال السنوات العشر الماضية منذ آخر زيارة قمت بها لبلدكم الصديق نقلة نوعية عززت من التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا والصناعة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية

0: والحفاظ على أسس النظام الدولي القائم على مبادئ وأحكام القانون الدولي جنبا إلى جنب مع تحقيق التنمية والازدهار لشعبي البلدين والعالم. السيدات والسادة، من هذا المنطلق فإننا في مصر ننظر بإعجاب وتقدير للتجربة التنموية والصناعية والتكنولوجية الكورية الرائدة، والتي استطاعت أن تحقق معجزة اقتصادية يشهد لها العالم، وباتت مصدر إلهام للدول النامية الساعية لتحقيق التنمية المستدامة. ونتطلع للاستفادة من الخبرات الكورية المتقدمة وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والإمكانات المتاحة لدى البلدين. كما نتطلع لتوسيع الاستثمارات الكورية الصناعية في مصر بما يسهم في دعم برامجنا الطموحة لتوطين الصناعات المتقدمة وعلى رأسها صناعة السيارات والإلكترونيات والبتروكيماويات والطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي والتكنولوجي بين البلدين، فضلا عن توسيع نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الكورية. الحضور الكريم، تناولت مع فخامة الرئيس لي جين ميونغ خلال مباحثتنا اليوم التطورات المتسارعة التي يشهد عالمنا وتزايد بؤر التصعيد والتوتر في مناطق عدة في مقدمتها الشرق الأوسط، وقد عكست مباحثتنا تقاربا كبيرا في وجهات النظر واتفاقا على الأهمية تعزيز ثقافة السلام ودعم الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية. واستعرضت في هذا الإطار الجهود المصرية الحثيثة لاستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وضمان حرية وسلامة الملاحة في الممرات البحرية الدولية وعدم تفاقم الأزمات الحالية وامتدادها لساحات أخرى. وأكدت على سياسة مصر الداعمة لاستقرار منطقة القرن الإفريقي والحفاظ على سيادة دوله، وهي السيادة الرافضة لأي إجراءات تهدف لخلق ترتيبات جديدة للنفاذ إلى البحر الأحمر على حساب سيادة الدول المشاطئة ووحدتها وسلامة أراضيها، حيث شددت على أن مسؤولية أمن البحر الأحمر وحكومة شؤونه تقع حصريا على عاتق الدول المشاطئة له. أكدت كذلك لصديق الرئيس لي جين ميونغ الأهمية الحيوية لمياه النيل بالنسبة لمصر باعتبارها مسألة وجودية للشعب المصري، وبالنظر لأن النيل يمثل شريانا للحياة لأكثر من 100 مليون مصري، وشددت على دعم مصر للتنمية في دول حوض النيل الشقيقة، إلا أنها ترفض الإجراءات الأحادية التي تنتهك مبدأ عدم الإضرار وأحكام القانون الدولي ذات الصلة وتمس بحقوق مصر المائية. كما أكدت موقف مصر الثابت تجاه ضرورة تحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يشمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك من أجل تحقيق السلام الدائم بالمنطقة وعربت عن تطلعنا لاعتراف المزيد من الدول بالدولة الفلسطينية. وأكدت أيضا تقديرنا للمشاركة الكورية الفعالة مستقبلا في إعادة إعمار قطاع غزة، كما شددت على الرفض الكامل لأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني ورفض التصعيد الإسرائيلي الخطير للأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية. السيدات والسادة، في الختام أكرر الشكر لفخامة الرئيس لي جين ميونغ على حسن الاستقبال، وأتطلع للعمل معا لتحقيق الرخاء لشعبين الصديقين والبناء على سلسلة عقود من النجاح المشترك. شكرا جزيلا.
1: مستمعي راديو 99، نقلنا لحضراتكم كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس الكوري الجنوبي بالعاصمة سول.
2: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع تكلم مع المعلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها فأكيد ما تسقف. كتف في كتفك نبني مستقبل، وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل. في يوم هنوصل والفكرة تكبر، طول ما احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.
1: قول لي ده لا يقول لها بكرة زي ما أنا بقول
2: فتاح الثاني حلوة وتعبها سحب التنمية فوق بقى على مالك بقى على مالك بقى على مالك يا شيخ على مالك بعيدة بعيدة الحمد لله بعيدة عن التلفزيون سمعت الخطة مش حاجة معلش
3: يا خط تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن شكره وتقديره لحفاوة استقبال رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ، مشيرا إلى أن هناك قواسم مشتركة تجمع بين الحضارات التاريخية وتمثل جسورا لتلاقي الإنسانية. تصريحات الرئيس السيسي جاءت في كلمته خلال مأدبة غداء أقامها الرئيس الكوري على شرفه خلال زيارته الحالية. الرئيس السيسي أكد أيضا أن زيارته الحالية لسول أتاحت فرصة للتعرف على ما حققته جمهورية كوريا من تقدم في مختلف في المجالات، مشيرا إلى أن جمهورية كوريا شهدت نهضة شاملة جمعت بين الحفاظ على التراث والثقافة والابتكار. وخلال كلمته أيضا أكد رئيس السيسي أن هناك رؤية مشتركة لتعظيم الاستفادة من العلاقات الوطيدة مع كوريا وترجمتها إلى رسائل واضحة تخدم مصالح البلدين، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي في وقت تتنامى فيه التحديات الدولية ويواجه فيه العالم أزمات متتالية على الأصعدة كافة. الرئيس السيسي شدد أيضا على أن مصر ستظل تطلع بدورها كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وقوة داعمة للسلام في العالم، مؤكدا تماسكها بمبادئ الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على قواعد القانون الدولي. وخلال مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه مع رئيس كوريا الجنوبية، أعلن الرئيس السيسي عن الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في خطوة تعكس قوة العلاقات بين البلدين. وللتعليق ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق. أستاذ عماد، أهلا بحضرتك.
2: أهلا بك أستاذ ياسمين، تحياتي لك وكل السادة المستمعين.
1: الرئيس السيسي تحدث عن القواسم المشتركة بين الحضارة المصرية والكورية وأهمية تحويل العلاقات الوطيدة بين البلدين إلى رسائل واضحة تخدم مصالح الدولتين. كيف تقرأ هذا الطرح وما الذي يمكن أن تضيف الزيارة الحالية إلى الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وسول؟
2: طبعا كما نعلم الرئيس الكوري الجنوبي زار مصر في عام 25 وألقى كلمة مهمة في جامعة القاهرة، والعلاقات المصرية الكورية الجنوبية يعني بتزداد رسوخا يوما بعد يوم. أهمية هذه العلاقات أن مصر دولة مهمة في للغاية في إقليمها في المنطقة العربية والشرق الأوسط. كوريا واحدة من أسرع الدول نموا في العالم ولها يعني قيمة كبيرة جدا دلوقتي في جنوب شرق آسيا، وبقيت من الاقتصادات الواعدة والمهمة في العالم أجمع، ليس فقط اقتصاديا ولكن عسكريا. حتى هناك اعتمادات كبيرة على الأسلحة الكورية على بناء السفن الكبيرة الحربية والمدنية، إضافة بالطبع إلى الأجزاء التكنولوجية. ونعلم أن كوريا الجنوبية لها استثمارات مهمة في مصر فيما يتعلق بالتكنولوجيا وصناعة الإلكترونيات. زيارة الرئيس السيسي لكوريا زيارة في غاية المهمة، لأن مصر يمكنها أن تستفيد من خلال هذه الزيارة استفادات اقتصادية كبيرة للغاية، ويمكنها ايضا كما راينا في البيان الختامي او البيان الذي صدر عقب التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين النهارده، مجالات كثيره جدا جدا يمكن ان تكون في منتهى الاهميه للبلدين، خصوصا لمصر اللي بتطمح ان يعني تجدد تجعل الاقتصاد بتاعها اقتصاد مزدهر وقائم على اسس، خصوصا لما يتكامل او يتواصل مع اقتصاد مثل الاقتصاد الكوري. النهارده لما يعني نتطلع او نتفهم ما جاء في البيان عقب المباحثات، هنلاقيه بيتكلم على مثلا التعاون السياسي، ان البلدين بيبحثوا مع بعض فكره تبادل الراي بشان المجالات التعاون الاستراتيجي والقضايا الاخرى. صحيح. وعقد الدوره الاولى للحوار، التعاون الدفاعي دي مساله في منتهى الاهميه النهارده. في كلام ان هم البلدين بيرحبوا باستمرار التعاون في القطاع الدفاع واسعي لتحقيق المزيد من التقدم. عندنا جانب التعاون الاقتصادي والتنموي، ده انا اظن واحد من اهم المحاور في زياره النهارده. البلدين بياكدوا الالتزام بالعمل المشترك لتعزيز الروابط التجاريه والاستثماريه، توسيع التعاون في كل القطاعات تقريبا خصوصا التصنيع وبالاخص صناعه السفن، مركبات كهربائيه، طاقه، بنيه تحتيه، تكنولوجيا متقدمه، ذكاء اصطناعي. وعلينا ان نتذكر امبارح الرئيس لما التقى بالممثلي الشركات الكوريه الكبرى جدد الطلب بتاع تعالوا يا اخواننا اعملوا المدينة الخاصة بالمنطقة الاقتصادية في قناة السويس على غرار مسارات الصين، وده الهدف طبعا توطين الصناعات زيادة الاستثمارات. يعني رغم ان العلاقات طيبة بين مصر وكوريا، لكن حجم التعاون التجاري بين البلدين مازال ليس لا يعبر عن هذه العلاقات الطيبة. كوريا طبعا مهتمة ان هي بتنظر لمصر انها بوابة استراتيجية لأفريقيا، وانه ممكن يبقى فيه تعاون ثلاثي بين مصر وكوريا من جهة والدول الأفريقية من جهة تانية. في كلام أيضا في البيان على التعاون الثقافي والتعليم.
1: صحيح، ومن الشراكة المصرية الكورية لدور مصر في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية الرهينة، أكد الرئيس أن مصر بتظل ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وقوة داعمة للسلام. ما أهمية هذه الرسالة في هذا التوقيت، وكيف يمكن أن تنعكس على تحركات مصر إقليميا ودوليا؟
2: كما تعلمين، مصر بتحظى بتقدير كبير جدا من عدد كبير من دول العالم فيما يتعلق بهذا الدور، دور الاستقرار والسلام واحتواء النزاعات. لما وشفنا تأكيد على هذا الموضوع في كل الزيارات المهمة للرئيس السيسي سواء للخارج أو زيارات القادة الأجانب، وشفنا ده مثلا بصورة واضحة في البيان الختام اللي صدر عن زيارة الرئيس الصيني لمصر في أول أوائل سبتمبر الماضي. النهاردة نفس كوريا دولة كبيرة جدا، لما البلدين يقولوا إن احنا في التزام مشترك لتحقيق السلام في المنطقة وفي الشرق وفي شبه الجزيرة الكورية، احنا عارفين طبعا ان في مشكلة كبيرة في شبه الجزيرة الكورية من بدأت من سنة 53 الحرب الكورية الشهيرة، لا وان البلدين اتفقوا على مواصلة حوار استراتيجي بشأن القضايا الإقليمية والدولية خصوصا القضية الفلسطينية، الأمن المائي، الأوضاع في القرن الأفريقي، كل طبعا حرية الملاحة الدولية والشراكة الاستراتيجية دي كما جاء في البيان. يعني بتعمل نقلة نوعية في العلاقات، بتفتح آفاق واسعة للتعاون بين البلدين. ده أنا أظن بيعزز صورة مصر الدولة الداعية للسلام والاستقرار واحتواء النزاعات وصولا إلى استقرار ليس فقط في المنطقة ولكن في كل دول العالم.
1: نعم، الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، شكرا لحضرتك على هذا التحليل والإضاءة المهمة حول أبعاد الزيارة وفرص تعزيز التعاون المصري الكوري ودور مصر في دعم السلام والاستقرار وسط التحديات الرهينة. شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا.
1: وعودة إلى الدقيقة الأولى. مصر وكوريا الجنوبية أصدرتا بيانا مشتركا بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها حاليا الرئيس عبد الفتاح السيسي لكوريا. وأكد البيان إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين يتم بموجبها تعميق وتوسيع أفاق التعاون المستقبلي في عدد من المجالات. القاهرة وسول أكدتا في البيان تعزيز السياسة رافعة المستوى والتواصل مع مختلف المستويات ومواصلة السعي لتحقيق المزيد من التقدم في مجال التعاون في الصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية لدعم التعاون الاقتصادي الشامل. اقتصاديا، المهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان تابعت مستجدات العمل والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بمدينة العالمين الجديدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بالمدن الجديدة والتأكد من الالتزام بالبرامج الضمانية المحددة ومعايير الجودة. رياضيا، غزل المحل وجو أبو قير للأسمدة ومودرن سبورت يلعب مع البنك الأهلي في 8 مساء ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: الأهلي يفرض حظراً إعلامياً على لاعبي استعداداً لمواجهة القمة أمام الزمالك بالدوري. المدير الفني للزمالك معتمد لينال يحذر من التسريبات في معسكر الزمالك بالعاصمة الجديدة. المصري البورسعيدي يستأنف تدريباته بمعسكره المغلق بالسويس استعداداً لمواجهة القناة بالدوري الأحد المقبل. يزد المحل الوجه أبو قير للأسمدة، ومودرن سبورت يلعب مع البنك الأهلي في 8 مساء ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر. الاتحاد السكندري يلتقي وادي دجلة والمقاولون يواجه الجونة في 5 مساء بكأس عاصمة مصر. اليوم ختام معسكر حكام النخبة اليوم بمشاركة 35 حكما تحت إشراف فيفا. وأخيرا اتحاد كرة اليد يلم قائمة منتخب مصر للناشئات مواليد 2010 استعدادا للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة العالم تحت 16 سنة.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: تسعين تسعين أكيد هتحب الغنى معاك.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع ياسمين الحفناوي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن زيارته الحالية لكوريا الجنوبية أتاحت فرصة للتعرف على ما حققته من تقدم في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هناك قواسم مشتركة تجمع بين الحضارات التاريخية وتمثل جسورا للتلاقي الإنساني. تصريحات الرئيس السيسي جاءت في كلمته خلال مأدبة غداء أقامها الرئيس الكوري على شرفه خلال زيارته الحالية. وخلال كلماته أيضا شدد الرئيس السيسي على أن مصر ستظل تطلع بدورها كركيزة استقرار في الشرق الأوسط وقوة داعمة للسلام في العالم، مؤكدا تمسكها بمبادئ الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على قواعد القانون الدولي. وخلال مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه مع رئيس كوريا الجنوبية، أعلن الرئيس السيسي عن الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، معربا عن تطلعه لتوسيع الاستثمارات الكورية الصناعية في مصر، فضلا عن توسيع نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الكورية. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع الإقليمية، أكد الرئيس السيسي سياسة مصر الداعمة لاستقرار منطقة القرن الأفريقي والحفاظ على سيادة دوله، مؤكدا في هذا الصدد الأهمية الحيوية للميمون بالنسبة لمصر باعتبارها مسألة وجودية للشعب المصري، مشددا على دعم القاهرة للتنمية في دول حوض النيل الشقيقة. مصر وكوريا الجنوبية أصدرت بيانا مشتركا بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها حاليا الرئيس عبد الفتاح السيسي لكوريا.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وعودة إلى الدقيقة الأولى، مصر وكوريا الجنوبية أصدرتا بيانا مشتركا بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها حاليا الرئيس عبد الفتاح السيسي لكوريا. وأكد البيان إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين يتم بموجبها تعميق وتوسيع أفاق التعاون المستقبلي في عدد من المجالات، حيث أكد البيان أن القاهرة وسول ستعملان من أجل تحقيق السلام بالشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية. كما رحب البيان المشترك بإطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية. وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار أكد أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لسرعة الإنجاز والبدء الفوري في تنفيذ إنشاء المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة، مشيرا إلى ترحيب الدولة بالتعاون مع الخبرات والكيانات العالمية المتميزة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لخدمات الرعاية الصحية. تصريحات وزير الصحة جاءت خلال اجتماع عقده لمتابعة مستجدات الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالإسراع في دعم المنظومة الصحية. اقتصاديا، المهندسة رنا المنشاوي وزيرة الإسكان تابعت مستجدات العمل والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بالمدينة العالمين الجديدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بالمدن الجديدة والتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة ومعايير الجودة. رياضيا، غزل المحل وجو أبو قير للأسمدة ومودرن سبورت يلعب مع البنك الأهلي في 8 مساء ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: محبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر ستظل تطلع بدورها كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وقوة داعمة للسلام في العالم، مؤكدا تمسكها بمبادئ الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على قواعد القانون الدولي. تصريحات الرئيس السيسي جاءت في كلمته خلال مأدبة غداء أقامها الرئيس الكوري على شرفه خلال زيارته الحالية. وخلال كلمته أيضا أشاد الرئيس السيسي بزيارة الرئيس الكوري إلى مصر في نوفمبر 2025 التي أسهمت في الدفع قدما في العلاقات بين البلدين، ومؤكدا أن هناك رؤية مشتركة لتعظيم الاستفادة من العلاقات الوطيدة مع كوريا وترجمتها إلى رسائل واضحة تخدم مصالح البلدين. وفي مؤتمر صحفي عقب مباحثته مع رئيس كوريا الجنوبية، أعلن الرئيس السيسي عن الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، معربا عن تطلعه لتوسيع الاستثمارات الكورية الصناعية في مصر فضلا عن توسيع نفاذ الصادرات المصرية إلى سوق كوريا. الرئيس السيسي أكد موقف مصر الثابت تجاه ضرورة تحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، مشددا على الرفض الكامل لأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني ورفض التسيب الإسرائيلي الخطير للأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية. مصر وكوريا الجنوبية أصدرتا بيانا مشتركا بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها حاليا الرئيس عبد الفتاح السيسي لكوريا، وأكد البيان إرساء شراكة استراتيجية البلدين يتم بموجبها تعميق وتوسيع آفاق التعاون المستقبلي في عدد من المجالات، حيث أكد البيان أن القاهرة وسول ستعملان من أجل تحقيق السلام بالشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية. كما رحب البيان المشترك بإطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية. محافظة الجيزة أعلنت أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل خط وادي النيل 6 أكتوبر جاري استكمال الأعمال الإنشائية بمحطة مونوريل وادي النيل. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الزميل محمد صابر مسؤول ملف الأمن والمرور بالراديو 90. مساء الخير عليك يا صابر.
2: اهلا، مساء الخير يا ياسمين، اهلا بيك واهلا بالساده المستمعين الكرام.
1: كلمنا عن تفاصيل الغلق وتاثيره في منطقه محور 26 يونيو والطريق الدائري في اتجاه كوبري 15 مايو وابرز المسارات البديله المتاحه امام قائدي السيارات خلال فتره الاعمال.
2: بالفعل زي ما حضرتك تفضلتي مشكورا ونويت ياسمين، احنا عندنا غلق كلي في محور 26 يونيو اتجاه كوبري 15 مايو لمده 15 يوم. الغلق ده لمده 5 ايام. الغلق ده غلق تجريبي تمهيدا لاعمال المونوريل اللي هتستمر معانا لمده 6 اشهر في سياق ما اعلنته محافظه الجيزه، وهو تنفيذ الغلق الكلي بمحور 26 يونيو في الاتجاه القادم من الطريق الدائري ومنطقه القوس الغربي واعلى محور 26 يونيو في اتجاه الى كوبري 15 مايو لاستكمال الاعمال الانشائيه بمحطه مونوريل وادي النيل ضمن مشروع مونوريل وادي النيل 6 اكتوبر. الغلق بيبدا بصوره تجريبيه وبدا النهارده بصوره تجريبيه لمده 5 ايام على مدار ال 24 ساعه الغلق، بهدف قياس تاثير الغلق على الحركه المروريه والتاكد من انتظامها وتمهيدا لبدء الاعمال الانشائيه اللي هتستمر ان شاء الله لمده 6 اشهر، وهتبدا الاعمال ديت من يوم 12 اكتوبر. يعني الغلق ده لمده 5 ايام تجريبي، وبعد كده ابتداء من يوم 8 او تحديدا من يوم 12 اكتوبر هيتم الغلق بالفعلي على مدار 6 اشهر او حتى تنتهي الشركه المنفذه للاعمال. الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتحديد مسارين بديلين لحركة السيارات، وهما المسار الأول القادم من مناطق محور 26 يوليو بيسلك إلى مناطق شارع السودان وبيستكمل شارع جامعة الدول العربية والدخول يسارا إلى جامعة الدول العربية ثم العودة إلى مطلع كوبري 15 مايو. كذلك أيضا المسار البديل الثاني هو النزول من محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان ثم الدخول لشارع لبنان، ومن شارع لبنان بيكمل مرة أخرى على شارع الشباب وبنكمل حتى يسارا مسطح نفق وادي النيل وبنطلع من هناك على شارع 26 يوليو، وده دلوقتي بيودينا على اتجاه كوبري 15 مايو عقب تجاوز منطقة الأعمال. تم وضع خطة تأمينية للتحويلات المرور وتسيير حركة المرور، والإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة للأعمال، وتم وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لتنبيه قائد السيارات أن الغلق والمسارات البديلة وضمان أمن وسلامة السادة المواطنين، مع تعيين الخدمات المرورية بمحيط منطقة الأعمال وكذلك أيضا بمحيط التحويلات البديلة لمتابعة حركة المرور خلال فترة الغلق التجريبي، تمهيدا لتنفيذ أعمال الإنشائية بالمحطة مع تقييم تأثير التحويلات على السيولة المرورية قبل بدء الغلق الممتد معانا لمدة 6 شهور اللي هيبدأ من يوم 12. كذلك أيضا في على نفس أو في نفس السياق تحديدا عندنا أعمال النهاردة بتتم أعلى كوبري 15 مايو أعلى منطقة حسن صبري في الزمالك اللي جاي من القاهرة متجه لمناطق الجيزة، تم استقطاع حارة بيتم العمل في الحارة الأخرى تسيير الحركة المرورية فيها واستنتشار كافة الخدمات المرورية من قبل الإدارة العامة لمرور القاهرة. بيفضل لقائد السيارات اللي خارج دلوقتي من مناطق القاهرة متجه لمحافظة الجيزة بنتجنب كوبري 15 مايو، بنستخدم باقي الكباري الأخرى اللي بتنقل الحركة المرورية ما بين القاهرة والجيزة. عدا ذلك الحركة المرورية على كافة المحاور بتعمل بشكل طبيعي على المحاور اللي احنا ذكرناها للسادة المستمعين الكرام.
1: شكرا جزيلا على هذا التوضيح الزميل محمد صابر مسؤول ملف الأمن والمرور بأراديو 90. شكرا جزيلا لك يا صابر.
2: شكرا يا ياسمين، تحياتي لك وللسادة المستمعين. شكرا.
1: اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان تابعت مستجدات العمل والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بمدينة العالمين الجديدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بالمدن الجديدة والتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة ومعايير الجودة. رياضيا، الاتحاد السكندري يلتقي وادي دجلة حاليا والمقاولون وجولجونة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

90 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود، صفاء أبو السعود، النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية.
3: حاتم، ما تعرفش يا حاتم العمدة عاوزنا ليه في الكفر عنده؟
4: لا والله معلش ممكن، بس هو بص أقولك على حاجة، هو صوته كان قلقان، وده اللي مخليني دلوقتي ماشي على سرعة جنونية.
3: جنونية مين؟ ده التوك توك بيسبقنا على الطريق.
4: أيوة، أنا مراعي برضو إنه صغير يعني وفرحان بنفسه.
5: بعدين أنا مراعي إنك تركب معايا، مش عايز أزود في السرعة أكتر من كده عشان العربية ما تطيرش بينا.
3: لكن أنت بقى مش ملاحظ حاجة يا حتوم؟
5: إيه ملاحظ إيه؟
3: الطريق ريحته ريحة حريق، والزراعات كلها دخان.
4: صدق عندك حق، يا ترى ايه بقى سبب الدخان ده كله اللي موجود في قرى كتير جدا؟
6: قش الرز يا خسارة، يا دول 300,000 خسارة. قش الرز هو السبب.
3: ماله ماله قش الرز يا عمدة؟ هو اللي بيعمل الحرايق دي كلها؟
6: ايوه هو يا ست صفصف هانم. الفلاحين بعد ما بيلموا المحصول ما بيبقوش عارفين يعملوا به ايه بالظبط، يقوموا يحرقوه. ايوه بيحرقوها ويعملوه علف للمواشي او يخزنوه في بلات، والباله بعشرة جنيه.
4: ايه الباله بعشرة؟ لا لا لا، ده سعره قليل قوي. لا انا مش هبيع. يبقى عشان كده الفلاحين بيحرقوه.
3: ايوه بس ده تلويث للبيئه يا عمده، وبيأثر على الصحه العامه لسكان القريه.
6: وعلشان كده أنا أصدرت أوامري بالبحث والتنقيب عن أي حد بيحرق قش الرز، لأنهم بيحرقوه من ورايه، خايفين مني طبعا، مرعوبين من قوة شكمتي.
3: ما تقلقش يا عمدة ما تقلقش، أنا هحللك الموضوع ده.
4: استني بس يا صفصف، الموضوع ده حله مش سهل. الموضوع ده عشان يتحل من جذوره يلزموا دكرين بط متزخطين.
3: إيه؟
6: بكرم بطل ايه؟ هتحرقهم زي قش الرز؟
4: لا هاكلهم زي الرز.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
7: سامحيني يا استي صفصف.
3: سلامتك.
7: الودي ودي كنت جيت استقبلتك، بس صدري تعبان قوي.
3: مالك مالك يا هنية، ايه اللي تعبك حبيبتي؟
7: الدخان اللي بنشمه طول الوقت في الكفر، دخان حرق قش الرز، عياني وعايا كل العيلة.
3: دي مشكلة كبيرة قوي يا هنية، ولازم نشوف لها حل، وأنا بقى هحلها النهاردة.
8: الحل سهل يا استي صفصف، ما تأخذنيش يعني في دي الأولى، أني بهانة صاحبة هنية.
3: طب وفين الحل بقى يا بهانة؟
8: إيه الحل يا استي صفصف؟ في تدوير قش الرز. أمال إيه؟ أني حضرت ندوة توعية في فرع المجلس القومي هنا في المحافظة. وعرفت مشروع من المشروعات الخضراء الذكية،
3: ما شاء الله،
8: عاملة بقى باحثة اسمها إسراء عبد الحميد.
7: قش الرز ده بقى حلوة قوي العيش الغراب المحاري، لو 10 ستات بس عملوا المشروع ده هيستخدموا 14 طن قش رز في السنة.
8: أمال إيه؟ المشروع ده يا استي صفصف،
3: أيوة،
8: بيمكن الست اقتصاديا، وبيحل مشاكل بيئية، وكمان بينتج عش غراب للمطاعم.
7: أيوة، والمشروع ده له مكون ذكي، عشان كده هو أخضر ونضيف.
8: سنسور صغنن في أوضة زراعة عش الغراب، بيقيس درجة الحرارة والرطوبة في الأوضة، وبيبعتها أول بأول للي عاملين المشروع وبيتابعونا.
3: حلو قوي المشروع ده، بس لازم الاول نمسك اللي بيحرق قش الرز وبيضر الناس.
8: ايدينا على كتفك يا استي صفصف.
4: قبل ما تحط ايدك على كتف حد عشان العدوى اللي انت بتقولي ده، هنعرفه ازاي؟
3: خد البس الجلابيه دي.
4: يا سلام، ونعني لما البس الجلابيه دي اعرف ليه؟ جلابيتي الاخفى.
3: لا يا خفيف، هنعمل أنا وإنت فلاحين ونشوف مين اللي بيحرق قش الرز في الليل.
9: نار يا حبيبي نار.
4: هو الراجل اللي بينعر ده هو اللي بيحرق قش الرز أهو، واقف قدام النار وعمال يغني.
3: المفروض يقبضوا عليه علشان صوته اللي زي الزفت ده. ما تنساش بس انت تتكلم فلاحي زيي.
4: ماشي.
3: سلام عليكم. قول عليكم السلام.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مش انت يا قاتم، مش انت، انا بقول هو.
10: ايه؟ انتوا مين وعاوزين من عودة ايه؟
3: حدانا يعني شوية قش رز وعاوزين نحرقهم. مش انت برضك اللي بتحرق قش الرز؟
10: طبعا. امال؟
3: ما شاء الله.
10: حكيماني
3: ايه؟
10: المتخصص الاول والوحيد في حرق قش الرز. شايفين الدخان اللي بقاله يومين دي؟
3: اه.
10: أنا اللي عامله.
5: يا فرحتي بيه
3: جدع.
11: والله وقعت يا عودة، انت اللي بتحرق قش الرز وبتخنونه.
3: هو اللي بيطلع في نص الليل ويحرق القش في الظلام والناس نيام، ولا من شاف ولا من دري. اقبض عليه. اقبض عليه عمدة.
10: يقبضوا عليا ليه؟ ايش معنى يعني؟ سبتوا نيرون يحرق روما ولا علشان يعني غلبان؟
3: غلبان.
11: لما هيتقبض عليك هتروح هناك تلاقي نيرون بنفسه، هتلاقيه يشاركك في الزنزانة. بس هو ما كانش زيك، ما كانش بيحرق القش في الظلام والناس نياه.
3: يا ريت يا عمدة نبطل حرق قش الرز، يا ريت نستخدمه في مشروعات مفيدة.
4: يا جماعة والله العظيم ثلاثة، أنا الدخان بتاع قش الرز ده بيفكرني بحاجة غريبة جدا.
11: فكرك مهدي
4: ببرم عمر من الحمام وجنبيه بطة محمرة محطوطين في الفرن البلدي.
11: يمين بالله لزهقت منك يا ساتر.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو السعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. وقتنا مع صفصف حاجة تانية. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

يكون شي مفيد؟ لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب اكلة انا اصلا فوق. لا لا لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي وعلى بعض.

0: ظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
1: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.
2: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر ستظل تطلع بدورها كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وقوة داعمة للسلام في العالم، مؤكدا تماسكها بمبادئ الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على قواعد القانون الدولي. تصريحات الرئيس السيسي جاءت في كلمته خلال مأدبة غداء أقامها الرئيس الكوري على شرفه خلال زيارته الحالية. وخلال كلمته أيضا أشاد الرئيس السيسي بزيارة الرئيس الكوري إلى مصر في نوفمبر 2025 والتي أسهمت في الدفع قدما في العلاقات بين البلدين، ومؤكدا أن هناك رؤية مشتركة لتعظيم الاستفادة من العلاقات الوطيدة مع كوريا وترجمتها إلى رسائل واضحة تخدم مصالح البلدين. وفي مؤتمر صحفي عقب مباحثته مع رئيس كوريا الجنوبية، أعلن رئيس السيسي عن الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، معربا عن تطلعه لتوسيع الاستثمارات الكورية الصناعية في مصر، فضلا عن توسيع نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الكورية. الرئيس السيسي أكد موقف مصر الثابت تجاه ضرورة تحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، مشددا على الرفض الكامل لأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني ورفض التصعيد الإسرائيلي الخطير للأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية. مصر وكوريا الجنوبية أصدرتا بيانا مشتركا بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها حاليا الرئيس عبد الفتاح السيسي لكوريا، وأكد البيان إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين يتم بموجبها تعميق وتوسيع أفاق التعاون المستقبلي في عدد من المجالات، حيث أكد البيان أن القاهرة وسول ستعملان من أجل تحقيق السلام بالشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية. كما رحب البيان المشترك بإطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية. اقتصاديا، أكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري أثبت مجددا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية، وذلك بعد تثبيت مؤسسة فيتش لتصنيف مصر عند بي مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن السياسات الاستباقية المتسقة المتبعة أسهمت في تحقيق نتائج اقتصادية جيدة. رياضيا، غزل المحلي وجو أبو قير للأسمدة ومودرن سبورت يلعب مع البنك الأهلي في الثامنة مساء ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. أكتوبر 73، الكبرياء، العزة، الفخر.
2: تحفظ رمال سيناء العريقة في طياتها آلاف الحكايات من العزم والبطولة لرجال صنعوا المعجزة بصمت واقتدار بعيدا عن أضواء الشهرة وقريبا جدا من نبض الوطن وألم الغياب. من خطط التحصين المعقدة والدفاعات المستحيلة التي تهاوت في ساعات معدودات بفضل الله وبسالة الرجال، إلى ملاحم الأفراد في الخطوط الأمامية الذين تحولوا إلى أساطير حية تروى في ساحات الشرف. تلك اللحظات الحاسمة التي امتزجت فيها دموع الفرح العارم بهتافات العزة والانتصار حين عادت الأرض لأصحابها الحقيقيين وتهاوت إلى الأبد أسطورة الجيش الذي لا يهزم أمام إرادة شعب عظيم رفض الخضوع أو الاستسلام، ليثبت التاريخ ببرهان قاطع أن الأوطان لا تبنى ولا تحرس إلا بسواعد المخلصين الأبرار الذين جعلوا من دمائهم مادة لبقاء الوطن وشموخه عبر العصور.
3: وربما جاء يوم نجلس فيه معا لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاقه، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وأمان.
0: ذكرى نصر أكتوبر المجيد بالراديو 90 90.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

زي ما التاريخ بيقول. مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90.

إن لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلت. أنا بقى مستكفي بأم الدفي بأم الدفي هما اللي حلتي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة
2: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات
3: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد وجود توافق تام مع روسيا مع رئيس كوريا الجنوبية لي جيم يونغ، وذلك بشأن التعاون بين البلدين في المجالات كافة، مشيرا إلى التزام الدولة المصرية بتطوير هذا التوجه ودعمه. كما أكد الرئيس السيسي على تشجيع زيادة الاستثمارات الكورية الجنوبية في مصر وتكثيف التشاور السياسي. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال مأدبة غداء أقامها الرئيس الكوري، وذلك على شرفه خلال زيارته الحالية لسول. ومن ناحية أخرى، أعرب الرئيس السيسي عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة التي لقيها في كوريا، وأشار إلى أن هذه الزيارة والزيارة السابقة أتاحت الفرصة للتعرف عن قرب على ما حققته كوريا من تقدم لافت في مختلف المجالات، وما شهدته من نهضة شاملة جمعت بين الحفاظ على الثقافة والتراث والتربية والابتكار. الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكوري شهدا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، شملت مجالات عدة من بينها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والصناعة والاستثمار. تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن اعتراضه وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض، بالإضافة لاعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط جنوب المملكة. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أجرى اتصالاً مع وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، تم خلاله بحث التطورات الإقليمية الأخيرة وما تشهده المنطقة من تصعيد وتوترات متزايدة. وجدد فهمي إدانته للاعتداءات التي استهدفت المملكة خلال الأيام الأخيرة، مؤكدا دعم جامعة الدول العربية الكامل للمملكة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها. اقتصاديا، وزارة المالية أكدت أن الاقتصاد المصري أثبت مجددا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية، وذلك بعد تثبيت مؤسسة فيتش لتصنيف مصر عند بي مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن السياسات الاستباقية أسهمت في تحقيق نتائج اقتصادية جيدة، مؤكدة استمرارها في تنفيذ السياسات المالية المتوازنة مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي. ورياضيا، غزل المحلة يواجه أبو قير للأسمدة، ومودرن سبورت يلعب مع البنك الأهلي في 8 مساء ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجه هاد تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: الراديو 90-90، كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: غزل المحلة يواجه بوقير للأسمدة، ومودرن سبورت يلعب مع البنك الأهلي في 8 مساء ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة نصر لكرة القدم. المقاولون يهزم الجونة بهدفين مقابل لا شيء، ووادي دجلة يهزم الاتحاد السكندري بهدف نظيف في كأس عاصمة مصر. الزمالك يحقق فوزا كبيرا على مكان الاثيوبي بنتيجة 53-10 ببطولة افريقيا لليد. مدينة نصر للألعاب الأولمبية تشهد غدا حفل افتتاح كأس العالم للرماية والتي تستضيفها مصر. وأخيرا غدا انطلاق منافسات بطولة أفريقيا والوطن العربي للتياراثلون بالغردقة.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90، هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد وجود توافق تام على رئيس كوريا الجنوبية لي جيم يونغ، وذلك بشأن التعاون بين البلدين في مجالات كافة، مشيرا إلى التزام الدولة المصرية بتطوير هذا التوجه ودعمه. كما أكد الرئيس السيسي على تشجيع زيادة الاستثمارات الكورية الجنوبية في مصر وتكثيف التشاور السياسي. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال مأدبة غداء أقامها الرئيس الكوري على شرفه خلال زيارته الحالية لسول. من ناحية أخرى، أعرب الرئيس السيسي عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة التي لقيها في كوريا، وأشار لأن هذه الزيارة والزيارة السابقة أتاحت الفرصة للتعرف عن قرب عن ما حققته كوريا من تقدم لافت في مختلف المجالات، وما شهدته من نهضة شاملة جمعت بين الحفاظ على الثقافة والتراث والتربية والابتكار. الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكوري شهدا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، وشملت مجالات عدة من بينها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والصناعة والاستثمار. الدفاع المدني السعودي أفاد بحدوث أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع عيادات في الرياض إثر سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها طردت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون نحو الرياض، وذلك بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في العاصمة الرياض. مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أدان بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على المملكة العربية السعودية، وأكد المجلس رفضه القاطع لهذه الهجمات والتي تمثل انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها وتعرض أرواح المدنيين الأبرياء للخطر. مجلس الأمن الدولي وافق بالإجماع على تمديد العقوبات المفروضة على السودان لمدة شهرين حتى 11 من ديسمبر المقبل، ويشمل النظام العقوبات عدة إجراءات من بينها تجميد الأصول وحظر السفر إلى جانب حظر توريد الأسلحة والذي يظل نطاقه الجغرافي مقتصرا على إقليم دارفور فقط. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه لن يشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي والمقررة في 3 نوفمبر المقبل. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تجري في الوقت نفسه محادثات وصفها بالمثمرة مع الجانب الإيراني في إشارة إلى استمرار الاتصالات بين الطرفين. اقتصاديا، وزارة المالية أكدت أن الاقتصاد المصري أثبت مجددا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية، وذلك بعد تثبيت مؤسسة فيتش لتصنيف مصر عند بي مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن السياسات الاستباقية أسهمت في تحقيق نتائج اقتصادية جيدة، مؤكدة استمرارها في تنفيذ السياسات المالية المتوازنة مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي. ورياضيا، المقاولون يهزم الجونة بهدفين مقابل لا شيء، ووادي دجلة يهزم الاتحاد السكندري بهدف نظيف في كأس عاصمة مصر لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا اسمي آدم وعندي 8 سنين. في يوم من الأيام كل الناس حواليا ابتدوا يستخدموا كلمات أنا ما كنتش فاهمها، سرطان الدم، كيماوي، علاج. وبعدين فهمت إني ما كنتش بحارب وحش. في الأول كنت بستغرب ليه كل الناس بتسألني عن اسمي، وبعدين عرفت إنهم كانوا عايزين يتأكدوا إن كل دواء بيتاخد مخصوص ليا أنا. قبل كل جلسة علاج كانوا بيفحصوا كل حاجة كويس جدا. السرطان مش يوم واحد، ده أيام كتير وزيارات كتير للمستشفى وأدوية كتير وناس كتير بتساعدني إني أفضل بأمان. بابا وماما كانوا عارفين العلامات اللي لازم ياخدوا بالهم منها عشان حد علمهم. توعية المريض بقت جزء من حمايته والحفاظ على سلامته. أنا كنت فاكر إن الدكتور هو بس اللي بيعالجني، دلوقتي عرفت إن كل الناس حواليا كانوا بيحموني. وحماية سلامة المرضى مش بس حماية علاجي، دي كمان حماية طفولتي.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية

كلام معلمين مع أحمد يونس، كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية الجنوبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يعد محطة جديدة ينطلق منها مستقبل واعد للعلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة. وفي تصريحات على هامش زيارته الحالية لسول، أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تشجيع زيادة الاستثمارات الكورية وتكثيف التشاور السياسي بين البلدين. كما أعرب الرئيس السيسي عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة والتي لقيها في كوريا. البرلمان الأوروبي وافق على قرار يدعو إلى تصنيف جماعة الإخوان ووكلائها كمنظمات إرهابية، كما يستهدف القرار قطع التمويل عن جماعة الإخوان الإرهابية ومنع التعاون معها ووضع حد لتغلغلها في مؤسساتها الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. الدفاع المدني السعودي أفاد بحدوث أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع عيادات في الرياض إثر سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون نحو الرياض، وذلك بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في العاصمة الرياض. مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أدان بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على المملكة السعودية، وأكد المجلس رفضه القاطع لهذه الهجمات والتي تمثل انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها وتعرض أرواح المدنيين الأبرياء للخطر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه لن يشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي والمقررة في 3 نوفمبر المقبل. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تجري في الوقت نفسه محادثات وصفها بالمثمرة مع الجانب الإيراني، في إشارة إلى استمرار الاتصالات بين الطرفين. تقرير رسمي صادر عن الكونغرس الأمريكي كشف عن حجم الخسائر الجوية التي تكبدتها القوات الأمريكية خلال المواجهات العسكرية مع إيران، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للتلفيات والخسائر بلغت نحو 3.3 مليار دولار. وأفاد التقرير بأن الجيش الأمريكي خسر 81 أصلا جويا يتوزع بين طائرات قتالية ومروحيات ومسيرات استطلاع وهجوم تنوعت حالتها بين التدمير الكامل والتعرض لأضرار جسيمة نتيجة العمليات الميدانية والظروف التشغيلية المصاحبة للحرب. اقتصاديا، وزارة المالية أكدت أن الاقتصاد المصري أثبت مجددا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية، وذلك بعد تثبيت مؤسسة فيتش لتصنيف مصر عند بي مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن السياسات الاستباقية أسهمت في تحقيق نتائج اقتصادية جيدة، مؤكدة استمرارها في تنفيذ السياسات المالية المتوازنة مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي. ورياضيا، الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فاز على بيترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 37-25 ضمن منافسات بطولة إفريقيا للأندية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. أكتوبر 73، الكبرياء، العزة، الفخر.
2: صرح شامخ ومجسم حي ونافذة سحرية تأخذ الزائر في رحلة عبر الزمن لتذوق عبق النصر بكل تفاصيله الدقيقة والمؤثرة. تقف بانوراما حرب أكتوبر شاهدة على عظمة الإرادة المصرية وصلابة المعدن المصرية، حيث تتقطع المؤثرات البصرية والصوتية مع اللوحات الفنية المجسمة لتعيد صياغة مشهد العبور العظيم، وكأن الحاضر يلامس الماضي عن قرب وبكل حدته يتردد صدى تلك اللحظات التاريخية الفارقة في أرجاء المكان لتلهم الأجيال الجديدة وتؤكد لهم أن المصريين قادرون دائماً على قهر المستحيل وصنع المعجزات متى توفرت الإرادة وصدقت النوايا في حب هذا الوطن المفدى الذي يفتح أذرعه أبداً لأبنائه المخلصين.
0: أكتوبر 73، الكبرياء، العزة، الفخر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في 8 وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

0: شكا من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: انت تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: ببطولة إفريقيا لليد. مدينة نصر للألعاب الأولمبية تشهد غدا حفل افتتاح كأس العالم للرماية والتي تستضيفها مصر. غدا انطلاق منافسات بطولات إفريقيا والوطن العربي للترياثلون بالغردقة.
1: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية الجنوبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يعد محطة جديدة ينطلق منها مستقبل واعد للعلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة. وفي تصريحات على هامش زيارته الحالية لسول، أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تشجيع زيادة الاستثمارات الكورية وتكثيف التشاور السياسي بين البلدين. كما أعرب الرئيس السيسي عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة التي لقيها في كوريا. من ناحية أخرى، أشار الرئيس السيسي إلى أن مباحثاته مع الرئيس الكوري تناولت التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة. وأوضح الرئيس السيسي أن المباحثات عكست تقاريرا وتقاربا كبيرا في وجهات النظر واتفاقا على تعزيز السلام ودعم الاستقرار. كما تم التأكيد على أهمية ضمان حرية وسلامة الملاحة في الممرات البحرية الدولية وعدم تفاقم الأزمات الحالية وامتدادها لساحات أخرى. البرلمان الأوروبي وافق على قرار يدعو إلى تصنيف جماعة الإخوان ووكلائها كمنظمات إرهابية. كما يستهدف القرار قطع التمويل عن جماعة الإخوان الإرهابية ومنع التعاون معها ووضع حد لتغلغلها في مؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه لن يشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي والمقررة في 3 نوفمبر المقبل. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تجري في الوقت نفسه محادثات وصفها بالمثمرة مع الجانب الإيراني، في إشارة إلى استمرار الاتصالات بين الطرفين. تقرير رسمي صادر عن الكونغرس الأمريكي كشف أن قيمة الخسائر الجوية التي تكبدتها القوات الأمريكية وذلك خلال المواجهات العسكرية مع إيران بلغت نحو 3.3 مليار دولار. وأفاد التقرير بأن الجيش الأمريكي خسر طائرات قتالية ومروحيات ومسيرات استطلاع وهجوم تنوعت حالتها بين التدمير الكامل أو التعرض لأضرار جسيمة نتيجة العمليات الميدانية. اقتصاديا، وزارة المالية أكدت أن الاقتصاد المصري أثبت مجددا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية، وذلك بعد تثبيت مؤسسة فيتش لتصنيف مصر عند بي مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن السياسات الاستباقية أسهمت في تحقيق نتائج اقتصادية جيدة، مؤكدة استمرارها في تنفيذ السياسات المالية المتوازنة مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي. ورياضيا، الفريق الأول لكرة اليد الرجال بالنادي الأهلي فاز على بيترو أتلتيكو لانجري بنتيجة 37-25 ضمن منافسات بطولة إفريقيا للأندية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.

0: لو كان الكلام اتسامع.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90-90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: زي ما حضراتكم كنتوا تمانين
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محدد
0: لكل المجالات
1: قضية فنية رياضية
0: سياسة
2: وتم خلال الاتصال
0: اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11:00 مساء على الراديو 90-90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم.

كل يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في اي مكان من على موبايلك من ابلكيشن الراديو 90 90. نزل الابلكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن كوريا شريك مهم لمصر والعلاقات الثنائية ستشهد نقلة نوعية. الرئيس السيسي ونظيره الكوري يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. مصر وكوريا يؤكدان العمل من أجل تحقيق السلام بالشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية. البرلمان الأوروبي يدعو لإدراج الإخوان على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية. مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة هجمات جماعة الحوثي على السعودية. مجلس الأمن يمدد العقوبات على السودان لشهرين ويبقي حظر السلاح على دارفور. ترامب يقول إن الولايات المتحدة لن تشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. تقرير للكونغرس يشير إلى أن الجيش الأمريكي خسر 81 طائرة تقدر قيمتها ب 3.3 مليار دولار في حرب إيران. الأهلي يتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد بالفوز على بيترو أتلتيكو الإنجولي ب 37-25. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: الجنوبية والقمة المصرية الكورية الجنوبية. كمان هنعرف مع بعض ما جاء في تقرير فاتش اليوم حول تحسن أداء الاقتصاد المصري، ونروح مع بعض للشرقية نتكلم عن مشروعات الشباب الصغيرة والقوافل الطبية المجانية. كمان هنعرف نتائج اليوم الثاني من كأس عاصمة مصر وإنجاز أبطال المصارعة في بطولة العالم، ونعرف كل تعديلاتنا المرورية في الجيزة ونتائج الحملات المرورية. كل ده وأكتر هيكون بين إيدين حضرتكم على مدار هذه الساعة من برنامجكم برنامج آخر اليوم، ولكن اسمحوا لنا قبلها نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.

0: 92 هواها مصري. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: ورجعنا مع حضراتكم مرة تانية على هوا الراديو 90 90. ودلوقتي بنروح مع حضراتكم لملفنا الأول اللي بنتكلم فيه عن الشراكة الاستراتيجية اللي بتجمع مصر وكوريا الجنوبية، قمة مصرية كورية في سول. هنعرف تفاصيل أكتر عنها من خلال الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. أستاذ جمال أهلا بيك.
2: مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المستمعين.
1: مساء النور يا فندم. يعني في ظل الإعلان اليوم في القمة المصرية الكورية بين الرئيس السيسي والرئيس الكوري الجنوبي عن ترقية الشراكة إلى شراكة استراتيجية، إزاي حضرتك شاهدت هذا الإعلان وكيف سيؤثر بالإيجاب على هذه العلاقات والاقتصاد المصري؟
2: طبعا هذه الزيارة جاءت في عقب زيارة لفخامة رئيس جمهورية كوريا السيد لي جي جاي ميونيخ لمصر في نوفمبر 2025 بمناسبة الذكرى 30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. والحقيقة تطورت هذه الزيارة لتشمل الزيارة إلى آسيا إلى التعاون السياسي، وإنه البلدين هيعملوا على تعزيز التبادلات السياسية رفيعة المستوى والتواصل على مختلف المستويات في كل القضايا الحقيقة.

0: ايضا تعاون دفاعي، وده امر مهم جدا. البلدين رحبوا بهذا التعاون في قطاع الدفاع، ويعني في لتحقيق المزيد من التقدم في الصناعات الدفاعيه. ايضا في تعاون اقتصادي وتنموي، وده امر مهم للغايه، خاصه ان البلدين من خلال هذا اللقاء اتفقوا على التزام راسخ وقوي في العمل المشترك لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية باعتبارها ركيزة أساسية لدعم التعاون الاقتصادي الشامل. أيضا هناك يعني شمل اللقاء وتناولت المباحثات تعاون ثقافي وتعليمي، تعاون إقليمي ودولي، وأنه يعني هناك شراكة استراتيجية كبرى تمثل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية وتفتح آفاق واسعة للتعاون المثمر الذي يحقق تبادل المنافع للجانب لكوريا الجنوبية وجمهورية مصر العربية، ويصل في تعزيز الاستقرار، خاصة انه يعني ليس خافيا على احد ان هناك متغيرات عالمية، نظام عالمي جديد يتشكل. مصر تريد ان تستثمر موقفها السياسي وموقعها الجغرافي في نقل الخبرات وخاصة الصناعية الى جمهورية مصر العربية. الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى بالعديد من رؤساء الشركات والشركات الكبرى من أجل فتح آفاق وتوسيع آفاق التعاون بين القاهرة والسوق.
1: نعم، تفاصيل هامة تفضلتم بها ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. بشكر سيادتك جزيل الشكر يا فندم.
0: شكرا لسيادتك ولكل السادة المستمعين.
1: لسه مكملين مع حضراتكم في ملفنا الأول، وبنتكلم عن هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية وإزاي ألقت الضوء على زيارة الرئيس السيسي لسول. وسط اهتمام كبير في وسائل الإعلام الكوري الجنوبي، اهتمت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية KBS اليوم بإلقاء الضوء على اللقاء اللي جمع السيد الرئيس بنظيره الكوري الجنوبي خلال زيارة الدولة اللي بيقوم بها الرئيس السيسي لسول. كمان ذكرت الشبكة أن الرئيس الكوري الجنوبي أكد أن مصر شريك أساسي بمبادرة شاين لمنطقة الشرق الأوسط، واللي أعلن عنها من قلب جامعة القاهرة العام الماضي. كما لفت الرئيس الكوري الجنوبي إلى موقع مصر الاستراتيجي وقوتها البشرية الهائلة ومواردها، إضافة للقوة التكنولوجية والخبرة الكورية الجنوبية، وأكد أن البلدين يتمتعان بنقاط قوة متكاملة يمكن أن تدعم تنمية كل منهما. أشارت كمان الشبكة الخاصة بالإذاعة الكورية الجنوبية لأن الرئيسين أعربوا خلال مباحثاتهما عن أمالهما أن تتضافر الجهود لتحقيق الاستقرار والوئام على صعيدين الداخلي والخارجي وبناء سلام من خلال تخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية والشرق الأوسط. كمان قالت أن الرئيس السيسي أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس لي جاي ميونغ على أن الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية الجنوبية إلى مستوى الشراكة يعد محطة جديدة ينطلق منها مستقبل واعد للعلاقة الراسخة والقائمة على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة. لسه مستمرين مع حضرتكم على هوا راديو 9090، نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية.
2: راديو 9090 هواها مصري.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: آخر اليوم على هوا الراديو 90-90، ورجعنا لكم مرة تانية. ودلوقتي بنتكلم عن تصنيف فيتش العالمي وتصنيف مصر عند بي، ونظرة مستقبلية مستقرة. كمان المؤسسة الدولية بتشيد بالاقتصاد المصري وبتأكد على العديد من الرسائل اللي هنعرفها من خلال الدكتور عمرو سليمان الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. دكتور عمرو أهلا بيك.
2: مساء الخير ولمستمعينك الكرام ولحضرتك.
1: سنور يا فندم، يعني يمكن في البداية حابين نوضح للسادة المستمعين معنى أن تعلن مؤسسة فيتش العالمية تصنيف مصر عند بي، ومعنى هذه النظرة المستقبلية المستقرة، وإزاي ده بينعكس على الاقتصاد المصري.
2: التصنيف ده بداية هو واحد من التصنيفات المهمة جدا في العالم، اللي بتتكلم على الجدارة الائتمانية أو قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في المستقبل. التثبيت ده في ظل الأزمات العالمية والظروف الصعبة جدا اللي بيمر فيها الاقتصاد العالمي نتيجة للتوترات الجيوسياسية المختلفة في العالم، سواء ما بين روسيا وأوكرانيا أو طبعا إغلاق مضيق هرمز وغيرها من التوترات الموجودة، بتقول انه الاقتصاد المصري مش بس قادر على انه هو يواجه الازمات، انما كمان قادر على النمو وسط الازمات. ودي رسالة مهمة جدا، واحنا بنتكلم على معدل نمو 5.1، يعني معدل النمو بيتصاعد رغم الازمات. بنتكلم على احتياطي نقد اجنبي بيتزايد، سعر صرف مستقر، مفيش سوق سودة رغم الأزمات الكبيرة اللي موجودة في العالم، زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 27% على الرغم من عدم فرض نوعيات ضرائب جديدة على المواطنين، وإنما نتيجة لحزمة الحوافز اللي طبقتها وزارة المالية وفقا لتوجيهات السيد الرئيس، سواء الحزمة الأولى أو الحزمة الثانية. وبالتالي احنا بنتكلم هنا على اقتصاد قادر يقف على رجليه. بالتالي لما المؤسسات الدولية تصنفوا على انه النظرة المستقبلية له هي نظرة مستقرة، بتديله بي، وبي ده أعلى تصنيف ائتماني لدول نامية. يعني لازم نبقى عارفين ان ايه دي، احنا بنتكلم عليها على الاقتصاديات المتقدمة، على الاقتصاديات اللي بدون حروب أو مشكلات في موقع زي موقع مصر، حدودها كلها ملتهبة ومحيطها الإقليمي صعب. بي دي هي الأفضل كمان في تصنيف الاقتصاد المصري تاريخيا. وبالتالي احنا بنتكلم على استمرار لنجاحات الحكومة مع شوية تحديات في الأسعار، في عبء الناتج، وده اللي قالته وزارة المالية في البيان الخاص فيها تعليقا على هذا التصنيف.
1: نعم، ويمكن ده اللي ظهر بالتحديد من خلال التغطية الإخبارية اللي كنا مخصصينها على هوا الراديو 90-90 في كل نشراتنا، واللي كنا بنشير فيها لأهمية هذا التصنيف وهذه الرؤية المستقبلية لمصر. كل الشكر لسيادتك ضيفي العزيز على هذا الإيضاح بمزيد من التفاصيل، الدكتور عمرو سليمان الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. شكرا جزيلا لسيادتك.
2: شكرا يا فندم، والمستمع الراديو 90-90. ووعي المواطن المصري هو اكبر سبب في انه دايما الاقتصاد المصري يتحسن، ودايما ان شاء الله بامر الله نقدر نقف قدام الازمات
1: باذن الله. بالتاكيد، شكرا جزيلا. لسه كمان مستمرين مع حضراتكم في هذا الملف، بنتكلم عن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي امام منتدى مصر 2026. فيما تتواصل المناقشات التحضيرية، بيستعد منتدى مصر 2026 لمناقشة ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وده ضمن الجلسات الاقتصادية والمقرر عقدها خلال فعاليات المنتدى في إطار توجه الدولة لطرح رؤيتها للمرحلة المقبلة ومناقشة القضايا الاقتصادية واللي بتحظى باهتمام المواطنين والخبراء والمتخصصين. كمان بتعقد جلسة ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030 ضمن أجندة اليوم الاقتصادي للمنتدى والمقرر عقده يوم 22 أكتوبر، إلى جانب جلسات بتتناول الطاقة والاستثمار والصناعة وفرص العمل وموارد النقد وإدارة الدين. كمان بنستعرض في هذه الجلسة ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي واللي بيجرى إعداده حاليا بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، على أن يتم عرضه خلال جلسات منتدى مصر 2026 وفتح باب النقاش حوله. لسه مستمرين مع حضراتكم على هوا الراديو 99 في برنامجكم برنامج آخر اليوم. نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية على هوا الراديو 90 90، ولسه مستمرين مع حضراتكم في ملفاتنا في برنامجكم آخر اليوم. بنروح مع بعض للشرقية وبرنامج مشروعك، واللي مستمر في دعم الشباب وتشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة بجانب القافلة الطبية العلاجية المجانية في قرية أنشاص البصل في مركز الزقازيق. بنعرف عنهم مزيد من التفاصيل من خلال الزميل الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الجريتلي، مراسل موقعنا الإخباري مبتدأ والراديو 90 90 في الشرقية. أستاذ محمد أهلا بيك.
2: اهلا بك استاذ مازن، ويوم جميل على كل مستمع راديو 90 90.
1: اهلا بسيادتك. يعني في البدايه كنا حابين نعرف الجديد في دعم برنامج مشروعك لشباب الشرقيه، وازاي بيساعدهم في اقامه المشروعات الصغيره.
2: طبعا برنامج مشروعك لمحافظه الشرقيه مستمر في دعم الشباب وتشجيعهم على اقامه مشروعات صغيره ومتوسطه، بما يساهم في توفير فرص عمل وتحريك عجله الانتاج. حضرتك أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بأنه تم تنفيذ 22,707 مشروعا من البرنامج بإجمالي تكلفة بلغت نحو 3,955,552,000 جنيه، وذلك منذ انطلاق المبادرة عام 2015 وحتى 30 سبتمبر 2026. هذه المشروعات ساهمت في توفير 59,780 فرص عمل لشباب وفتيات المحافظة، وتنوعت أنشطتها بين مصانع الأعلاف والأسمدة العضوية والملابس والصناعات الكهربائية والمستلزمات الطبية وتعبئة الأرز وتجارة الحبوب وورش الموبايلات، إلى جانب من العديد الأنشطة التجارية والخدمية. طبعا جاءت مراكز المحافظة بالترتيب، جاء مركز ضرب نجم بإجمالي 2,878 مشروعا، ثم يليه الزقازيق حي أول وثاني بإجمالي 3,456 مشروعا، بينما جاء مركز الحسنية بإجمالي 951 مشروعا، ووفقا لبيانات برنامج المشروع. طبعا الرسالة هنا إن المشروع مش بس تمويل لمشروع، لكنه كمان فرص لتحويل فكرة أو مهارة عند الشباب إلى نشاط تجاري يوفر دخلا وفرص عمل جديدة مع استمرار المحافظة في تقديم التيسيرات والدعم الكامل للراغبين في الحصول على التمويل.
1: هايل. كمان يا فندم كنا بنتكلم عن تفاصيل القافلة الطبية المجانية في قرية أنشاص البصل وردود أفعال أهلينا في الشرقية عليها.
2: بالفعل يا أستاذنا الفاضل، تتوالى الفعاليات اللي هي المبادرات بمحافظة الشرقية. طبعا ضمن جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، وضمن مبادراتي حياة كريمة و100 يوم صحة، طبعا نفذت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية قافلة طبية علاجية شاملة بقرية أنشاص البصل التابعة لمركز الزقازيق. استمرت القافلة لمدة يومين. القافلة ضمت 11 عيادة طبية في 10 تخصصات مختلفة، من بينها البطنة والجراحة والعظام والأطفال والنساء والتوليد والجلدية والرمد والأنف والأذن والحنجرة والأسنان، إلى جانب تنظيم الأسرة مع تخصيص عيادتين للأطفال لخدمة أهالي القرية والمناطق المحيطة. وخلال فعالية القافلة تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 2495 مواطن وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، بالإضافة إلى حالة 11 حالة تحتاج إلى تدخلات جراحية إلى مستشفيات مديرية الصحة لاستكمال وإجراءات العمليات اللازمة. كما شملت القافلة إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر للسكر والضغط، إلى جانب تنظيم ندوات للتوعية الصحية، تناولت الكشف المبكر على أورام الثدي وطرق الفحص الذاتي وطرق الفحص الذاتي ودعم صحة الأم والجنين. وفي إطار رفع الوعي الصحي استمرت خلال القافلة فعاليات حملة 365 سلامة التي استهدفت نشر ثقافة المرضى والحد من المخاطر والأخطاء الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية تحت شعار اسأل شارك تأكد من أجل سلامتك. والرسالة الأهم هنا أن القوافل الطبية لا تختصر على تقديم الكشف والعلاج فقط، لكنها تجمع بين الوصول بالخدمة الطبية إلى المواطن والكشف المبكر والتوعية الصحية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل المتخصص بما يقتصر على سهل المواطنين ويوفر لهم الرعاية بالقرب من محل إقامتهم. طبعا القافلة دي بإطلاق استحسان اللي معدل كل أسبوع في قافلة حياة كريمة بمركز مختلف داخل محافظة الشرقية، وتتوالى الخدمات الطبية لخدمة أهالينا بمحافظة الشرقية.
1: نعم. الزميل الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الجريتلي، مراسل موقعنا الإخباري مبتدأ والراديو 99 في الشرقية، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم.
2: شكرا أستاذ ميسان.
1: لسه مكملين مع حضراتكم على هوا الراديو 99، خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: ملعب آخر اليوم هو فقرتنا الرابعة واللي بنكمل بيها برنامجكم برنامج آخر اليوم على هوا راديو 90 90. وبنروح دلوقتي لمباريات اليوم الثاني من الجولة الأولى في كأس عاصمة مصر. وكنا بنتكلم عن مباراة المقاولون العرب والجونة واللي انتهت بهدفين مقابل لا شيء لصالح المقاولون العرب، والاتحاد السكندري أمام وادي دجلة واللي انتهت بهدف مقابل لا شيء لصالح وادي دجلة. أما غزل المحلة وأبو قير للأسمدة فانتهت بهدف لكل منهما، ومودرن سبورت أمام البنك الأهلي انتهت بهدفين مقابل لا شيء لصالح مودرن سبورت. كل هذه التفاصيل هنعرف عنها بمزيد من الرؤية وتحليل من خلال المحلل الرياضي الأستاذ عمرو كمال، مدير تحرير جريدة أخبار الرياضة. أستاذ عمرو أهلا بيك.
2: أستاذ مازن أهلا وسهلا بحضرتك وبمستمعينك الكلام في كل مكان، وكل سنة ومصر كلها والعالم العربي بخير بمناسبة احتفال وانتصارات 6 اكتوبر العظيم
1: بإذن الله. يعني في البداية كنا حابين نسألك عن اليوم الثاني من انطلاق كأس عاصمة مصر، مستوى البطولة ومفاجأتنا في النتائج لحد اليوم.
2: هو بالتأكيد بعيدا عن الأهلي والزمالك وبيراميدز، بتحاول باقي الأندية الـ20 اللي مشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر تحقيق بطولة خاصة بيها، خاصة مع انتصار قبل كده سيراميكا كليوباترا بالبطولة أكتر من مرة، ودخول زد في الصورة، ودخول النادي المصري وعودته من جديد للانتصارات أو لتحقيق بطولة بعد سنوات كبيرة من العطش. فبالتأكيد هذه البطولة بتمثل يعني هدف ومبتغى وحلم بالنسبة لفرق كتير في الدوري، لأن هي تحقق بطولة بعيدا عن نهم الأهلي والزمالك ونادي بيراميدز اللي داخل منذ حوالي 5-6 سنوات في المنافسة مع قطبي الكرة المصرية. وزي ما شفنا بالأمس الثلاثة بقى الكبار، إن فريق الزمالك خسر بثلاث أهداف مقابل لا شيء أمام زد، لأنه لعب بلاعبي 2007 و2009 وبدون مشاركة إلا 2 فقط من اللاعبين أصحاب الخبرة، لتركيز الزمالك على مباراة الأهلي والزمالك اللي هتقام بإذن الله يوم الأحد القادم في الدوري الجولة الـ6، وهي القمة 133 بين الفريقين. في حين أن المغربي حسين عموتة فضل أن هو يعني يلعب مباراة كأنها مباراة أحد المباراة الودية اللي خاضها خلال التوقف الدولي، وفاز بالفعل 5-0 على بترول أسيوط، لأنه حاول يجرب أكتر

0: لاعب وحقق برضو فريق بيراميدز الفوز في مباراته، ولكنه تركيزه الأكبر على الدوري لأنه بينتظر مباراة الأهلي والزمالك بفارغ الصبر إنها تنتهي لصالحه. إزاي تنتهي لصالحه؟ تنتهي بالتأكيد زي ما مستمعين حضرتك عارفين إن هي تكون بالتعادل، عشان الأهلي يخسر نقطتين والزمالك يخسر نقطتين ويزداد الفارق بين بيراميدز والأهلي والزمالك لأنه متصدر بفارق نقطتين، في حين إن كأس عاصمة مصر بيحاولوا الأندية الأخرى إن هو يستعيدوا شكلهم، يعملوا نيولوك لعودة الدوري من جديد، لأن بالتأكيد بيهمهم زي ما احنا قلنا إن هم يحققوا نتيجة إيجابية في هذه البطولة، لأن جوائزها الفائز بالبطولة بياخد 10 مليون والوصيف بياخد 4 مليون، يعني ممكن يدعموك في بعض مرتبات اللاعبين اللي أصبحت فلكية، في حين مش عايزين ننسى انتصارات الأهلي والزمالك في بطولة الأندية الإفريقية لكرة اليد. الزمالك اكتسح بطل أثيوبيا 53-10، في حين إن الأهلي حول تأخره أمام بطل أنجولا اللي بتنظم فيها البطولة من 15-14 لصالح بطل أنجولا في الشوط الأول إلى 37-25 لصالح النادي الأهلي اللي تأهل بالفعل إلى الدور نصف النهائي.
1: نعم. أيضا يا فندم يمكن بنتكلم من ضمن تفاصيلنا في اليوم ومتابعتنا عن عودة الفرحة بالحضور القوي للمصارعة المصرية في البطولات العالمية وعودة البطل كمان كرم جابر لحصد الذهب، رؤية حضرتك لهذا المشهد؟
0: شوف حضرتك، المصارعة المصرية سواء الحرة أو الرومانية لها بصمتها على المستوى العالمي، وانت يعني من تواجد المصارعة من على معابد المصريين القدماء، فهذه الرياضة راسخة في الجين الوراثي للمصريين، عشان كده أنت لا تبتعد أبدا عن البطولات العالمية، ودائما بيخرج من عندك أبطال بقدرات ومواهب رائعة للغاية، عشان كده أيضا أنهم في دائرة الخطف من مافيا التجنيس، وان هم يجروهم بالاموال عشان يلعبوا لدول اخرى ويحققوا بطولات باسم هذه الدول بعد ما بيكونوا يعني بالمعنى العامي وبين معقوفتين استووا في الابسطة والملاعب المصرية، في حين ان كرم جابر هذه الاسطورة التي يعني تتحدى الزمن دائما وابدا، يعني يفاجئنا ب عودته ويفاجئنا بحفاظه على لياقته البدنية، وإن هو فعلا لاعب مختلف تماما، وزي ما كان قال لي اللاعب الأولمبي محمد رضا بطل الملاكمة وصاحب فضية أتينا 2004، قال لي دائما وأبدا اللاعبين المصريين في الرياضات القتالية بيأتوا من القرى ومن المناطق الشعبية لأنها بتحتاج شراسة وقوة، وكرم جابر من أحد هذه المناطق في الإسكندرية ومن عيلة باحثة تماما عن البطولات، إلى جانب أنه أيضا شقيقه بيدرب في الولايات المتحدة الأمريكية على رياضة المصارعة، وزي أيضا بطلنا الأولمبي السابق محمد عبد الفتاح بوجي بيدرب في أمريكا، وعملوا أكثر من موهبة للولايات المتحدة، وإن كنا يعني نريد الأكثر والأكثر للمنتخب المصري زي ما حضرتك أشرت، عشان دورة الألعاب اللي هتقام في الولايات المتحدة كمان سنتين، ونحلم بأن المصارعة بجانب رفع الأثقال بجانب الملاكمة والجودو والتايكوندو أن هم يكون ليهم نصيب كبير في إحراز ميداليات لصالح منتخب مصر لصالح البعثة المصرية، بجانب أيضا الإسكواش اللي هيشارك لأول مرة في هذه البطولة، ونتمنى خلال السنتين دول أن ما تحصلش طفرات لبعض الدول اللي بتستخدم مدربين مصريين بشكل يعني شرس للغاية، وبتستخدم مدربين مصريين لمحاولة تقليل الفوارق الفلكية لصالح اللعبة المصرية سواء سيدات أو رجال أو في مختلف الأعمار السنية في اكتساح المصريين لهذه اللعبة.
1: المحلل الرياضي الأستاذ عمرو كمال مدير تحرير جريدة أخبار الرياضة. شكرا جزيلا يا فندم.
0: خالص تقديري لحضرتك يا أستاذ مازن ولمستمعينك الكرام.
1: شكرا جزيلا. ودلوقتي بنروح مع حضراتكم لآخر تقرير معنا اللي بيتكلم عن 100 مركب صيد في مبادرة مراكب الرزق واللي أسعدت الصيادين في الأقصر. ده كان من خلال توزيع 100 مركب صيد اليوم على صيادي الأقصر واللي رسمت حالة من الفرحة وأكدوا أنها فرحة خير شارك فيها أحد البنوك بالمشاركة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية وهم من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وأيضا أجواء الفرحة كانت موجودة بشكل كبير على وجوه 100 من الصيادين من القرى والنجوع حول محافظة الأقصر، وده بعد ما تسلموا 100 مركب جديدة وذلك لتوفير الرزق لهم ولأسرهم. كمان بنتكلم عن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر واللي أعرب عن تقديره للصيادين وشجعهم على مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود لزيادة الإنتاج. لسه مكملين مع حضراتكم على هوا الراديو 99 في برنامجكم برنامج آخر اليوم. فاصل ونرجع لكم في ملفنا الأخير، خليكم معنا.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في آخر اليوم على الهواء الراديو 90-90، وفي ملفنا الخامس بنتكلم عن الحملات الأمنية والتعديلات المرورية. هنتكلم كمان عن حملاتنا المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، بجانب التعديلات الموجودة في محيط أعمال المونوريل، وكمان على محور 26 يوليو والطريق الدائري في الجيزة، بجانب العديد من التفاصيل اللي أكشفها لنا الزميل محمد صابر المحرر الأمني والمروري للراديو 90-90. أستاذ محمد أهلا بيك.
2: أهلا وسهلا بيك وأهلا بالسادة المستمعين الكرام.
1: أهلا بسيادتك. يعني في البداية كنا حابين نتكلم عن تفاصيل آخر التعديلات المرورية.
2: خلينا طبعا في البداية احنا حابين برضو زي ما حضرتك نوهت يا أستاذ مازن، طبقا لما ورد من محافظة الجيزة عن بيانها الرسمي، طلق كل لمحور 26 يوليو في الاتجاه اتجاه كوبري 15 مايو لمدة 5 أيام تجريبيا، تمهيدا لأعمال المونوريل لمدة 6 أشهر لتسيير الحركة المرورية في منطقة الأعمال. بيقوم التنفيذ أو تنفيذ الغلق بمحور 26 يوليو في الاتجاه القادم من مناطق الطريق الدائري القوس الغربي وأعلى محور 26 يوليو في اتجاه كوبري 15 ميل لاستكمال الأعمال الإنشائية بمحيط مونوريل وادي النيل ضمن مشروع مونوريل مدينة 6 أكتوبر. الغلق ده بيبدأ بصورة تجريبية، يعني الغلق ده تم النهاردة ولمدة 5 أيام بصورة تجريبية اعتبارا من اليوم وحتى يوم الاثنين القادم، بهدف قياس تأثير الغلق على الحركة المرورية والتأكد من انتظامها قبل ما يبدأ الغلق الفعلي للأعمال المقرر من أو تحديدا الأعمال دي مقررة من قبل الشركة المنفذة للأعمال عقب الانتهاء الفترة التجريبية لانتظام الحركة المرورية، على أن يستمر الغلق بقى من يوم 12 أكتوبر لمدة 6 أشهر. الإدارة العامة لمرور الجيزة حددت مسارين بدلين للطيارات، وهو القابل من الطريق الدائري ومحور 26 يوليو في اتجاه كوبري 15 مايو هيسير في الاتجاه الأولاني، وهو النزول إلى منزل محور 26 يوليو اتجاه شارع السودان، ثم السير حتى تقاطع شارع جامعة الدول العربية والدخول إلى شارع جامعة الدول العربية ومنه إلى اتجاه كوبري 15 مايو. المسار الثاني البديل وهو منزل محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان، ثم الدخول مرة أخرى إلى شارع لبنان، ومن هناك بنكمل على شارع شهاب وبيدخل مرة أخرى مسطح النفق وادي النيل وصولا لشارع 26 يوليو في اتجاه كوبري 15 مايو، وبعد كده عقب تجاوز منطقة الأعمال. كذلك أيضا في إطار الخطة التي وضعتها الإدارة العامة لمرور الجيزة عملية التحويلات في هذه المنطقة، قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال وتم وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية بمحيط منطقة الأعمال لتوضيح المسارات البديلة وضمان سلامة قائمي السيارات. شملت أيضا الخطة هي تفسير الخدمات المرورية بمحيط الغلق وعلى الطرق البديلة لمتابعة حركة السيارات والتعامل مع أي كثافات ثورية، وبتوصل أيضا الإدارة العامة لمرور الجيزة متابعة وتقييم تأثير الغلق التجريبي اللي هو على مدار 5 أيام لتمهيدا لتنفيذ الغلق الكلي الممتد اللي هيكون غلق على مدار 6 أشهر مع توزيع قائد السيارات والالتزام بالتحويلات المرورية، وبينصح قائدي السيارات بالتخطيط المسبق لرحلاتهم قبل بدء الرحلة وتجنب ساعات الذروة قدر الإمكان مع الالتزام بالسرعات المقررة ومسافات الأمان وعدم تغيير أي مسارات مفاجئة وعدم وقوف أي في منطقة التحولات حفاظا على سلامتهم وتسييرا للحركة المرورية.
1: هاي كمان بنتكلم بمزيد من التفاصيل عن نتائج الحملات والمحافظات في خلال ال 24 ساعة الأخيرة، لو تدينا نبذة عنها.
2: بالفعل يا أستاذ مازن، بتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكبرة بالتنسيق الدائم مع الإدارات العامة للمرور المختلفة على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 126 مخالفة مرورية متنوعة من ابرزها السير بدون ترخيص، تجاوز السرعه المقرره، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول اثناء القياده، مخالفه شروط الترخيص. وتم فحص عدد 1106 سائق، تبين ايجابيه منهم 38 حاله لتعاطيهم المواد المخدره، كما ايضا بتواصل الاداره العامه للمرور حملاتها المكبره وحملاتها الانضباطيه بمناطق الاعمال بالطريق الدائري الاقليمي، وتمكنت ايضا في خلال 24 ساعه من ضبط 523 مخالفه مروريه متنوعه، وتم فحص عدد 155 سائق، تبين ايجابيه منهم 6 لتعاطيهم المواد المخدره، وضبط عدد 5 محكوم عليهم بإجمالي احكام 10 احكام، وتم التحفظ على 3 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور، وتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه ضد المخالفين.
1: الزميل محمد صابر المسؤول عن الملف الأمني والمروري للراديو 90، بشكرك شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا.
1: لسه قبل ما نختم وقتنا مع حضراتكم، بنعرفكم بعض تفاصيل الأخبار، واللي فيها أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم زيارة إلى المقبرة الوطنية في سول، ده في إطار زيارة الدولة اللي بيجريها سيادته لجمهورية كوريا. كمان بنتكلم على صعيد الديني، واللي فيه بتفتتح وزارة الأوقاف غدا 30 مسجد، ده في إطار جهودها لإعمار بيوت الله عز وجل، منها 3 مساجد جديدة و 15 مسجدا إحلالا وتجديدا و 12 مسجدا صيانة وتطوير. أما بنتكلم كمان على صعيد المحلي، فجهاز تنظيم إدارة المخلفات أجرى تنفيذ حملة تفتيشية على المحال التجارية في محي النزهة بمحافظة القاهرة، ده علشان يتم التأكد من التزام المحال بتوفير حاويات مناسبة لجمع المخلفات الناتجة عنها. وكمان على صعيد الرياضي، قرر وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي فرض حظر إعلامي على لاعبي الفريق، وده هيكون خلال الأيام اللي بتسبق مواجهة الزمالك للحفاظ على أعلى درجات التركيز داخل الفريق. وأخيرا وليس أخيرا، في حالة الجو، هيئة الأرصاد الجوية أعلنت اليوم أن طقس الغد هيكون مائل للحرارة إلى حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ودرجات الحرارة العظمى هتكون 29، أما الصغرى 19. لحد هنا نقدر نقول ان وقتنا انتهى مع حضراتكم، واللي كان من خلال ملفات من اعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الاستاذة أغريد مصطفى، في رئاسة التحرير الاستاذ محمد الصنباطي. تشرفت بوجودي وتقدم مع حضراتكم، كنت معكم انا مازن سامي، بشكركم على طيب المتابعة. غدا حلقة جديدة مع زميل اخر في برنامجكم اخر اليوم، اما دلوقتي خلونا اقول لحضراتكم تصبحوا على خير، ودمتم مستمعين للراديو 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس كوريا الجنوبية يعلنان الارتقاء بالعلاقات الثنائية للشراكة الاستراتيجية. الرئيس السيسي يؤكد أن كوريا الجنوبية شريك مهم لمصر ويشير إلى أن العلاقات ستشهد نقلة نوعية. كوريا ترحب بسياسة الاتزان الاستراتيجي والتي أرساها الرئيس السيسي. البرلمان الأوروبي يدعو لإدراج الإخوان على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية. مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة هجمات جماعة الحوثي على السعودية. ترامب يقول إن الولايات المتحدة لن تشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. واشنطن تفرض عقوبات على 17 سفينة تنقل النفط الإيراني. اتفاقية تعاون بين وزارتي الاتصالات والعمل لتنمية المهارات الرقمية للشباب وتأهيلهم لسوق العمل. فوز مودرن سبورت على البنك الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، وتعادل غزل المحلة مع أبو قير للأسمدة بهدف لكل منهما في كأس عاصمة مصر لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.

كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 99. أحداث حقيقية يرصدها لنا فهد حسن. ساعات كده وانت قاعد لوحدك بالليل بعد ما الدنيا تهدى شوية والناس تنام والصوت يقل تلاقي دماغك راحت لوحدها لحاجات عمرك ما كنت ناوي فيهم من الأيام تفكر فيها. تفتكر مثلا لو ناس عملوا أفعال عظيمة التاريخ نفسه وقف عندها، بس مع الوقت ممكن الناس تنسى أصحابها. طبعا احنا كلنا بنتكلم عن نصر أكتوبر العظيم والعبور وخط بارليف اللي كانوا بيقولوا عليه مستحيل يتكسر أو يتهدم، والضربة الجوية وبطولات جيشنا المصري العظيم في معركة كانت بالنسبة للمصريين كلها مش مجرد حرب، كانت استرداد كرامة ورد اعتبار لوطن كامل. لكن في وسط المشهد الكبير ده، وسط الطيارات والمدافع والخطط والخرائط، كان في نوع تاني من الأبطال، ناس ما حربوش بس بالسلاح، حربوا بالأعصاب بالقلوب بالأسماء وبقدرتهم ان هم يعيشوا عمر كامل، وهم ناس تانيين، ناس الطلب منها تعمل حاجة يمكن أصعب من الموت نفسه، ان هم يدفنوا نفسهم وهم عايشين. ومن وسط الناس دي تطلع حكاية من أغرب وأعظم الحكايات اللي ممكن تسمعها، قصة مثيرة غريبة جدا، أول ما تسمعها ممكن تحس إنها أكبر من الحقيقة أو درامية شوية خيالية أكتر، خصوصا إنها تعرفت من مسلسل قديم نسبيا، فبقى الاسم عند بعض الناس اسم عمل فني أكتر من إنه اسم إنسان حقيقي. لكن الحقيقة إن ورا الاسم ده كان في شاب من لحم ودم، ليه أهل وليه بيت وليه مستقبل كان ممكن يبقى عادي جدا، كان ممكن يعيش زي أي شاب في سنه، يدخل جامعة يشتغل يحب يتجوز ويكمل حياته من غير ما حد يطلب منه أي حاجة خالص، وخصوصا إن حد يطلب منه يختفي من على وش الدنيا. بس البلد وقتها ما كانتش عايشة ظرف عادي. خلينا أقولك إن بعد نكسة 67 واحتلال العدو الصهيوني لسينا، ما كانش فيه رفاهية إن الواحد يعيش في أمان، وما كانش فيه أوبشن أصلا إن حد يقول وأنا مالي. القهر دخل كل بيت، مصر ساعتها بقت موجوعة لكنها ما كانتش مكسورة، وبدأت تلملم نفسها من أول وجديد وتفهم أن الحرب اللي جاية لو قامت لازم تتخاض بطريقة جديدة ومختلفة. وهنا بقى قيمة المعلومة كبرت جدا، ما هو ساعات المعلومة بتبقى أهم من الرصاصة بكتير، لأن ممكن يكون عندك 1000 مقاتل شجاع، لو المعلومات غلط خسرتهم كلهم، وممكن يبقى عندك خطة عظيمة لكن من غير عيون جوه صفوف العدو كأنك ماشي في الضلمة. وعشان كده مصر بتدور في ولادها على نوع خاص جدا، مش أي حد ينفع ومش أي حد ذكي وخلاص، أنت محتاج واحد يقدر يعيش بحياتين جوه حياة واحدة، ما ينهرش ما يتلخبطش ما ينساش حتى لو عاش سنين طويلة وهو لاغي اسمه، طمس هويته، طمس كل حاجة علشان وطنه. وهنا بيظهر اسم عمرو مصطفى طلبة، شاب مصري متفوق وذكي جدا، أبوه لواء، يعني احنا مش بنتكلم عن شخص تايه وقرر يعمل مغامرة ولا حد بيدور على بطولة شكلها كبير، احنا بنتكلم عن شاب قدامه حياة محترمة وطبيعية ويقدر يكون بعيد عن اي حاجة، لكنه اختار يدخل طريق من اصعب الطرق اللي ممكن اي بني ادم فينا يدخلها، شاف ان في حاجة اكبر من كده بكتير لازم يقدمها. اختياره ما كانش قرار سريع، العملية كلها كانت مبنية على تدقيق مرعب، لأن الغلط هنا مش هيضيع مهمة وبس، الغلط هنا ممكن يضيع حياة شاب بالكامل، وممكن يضيع فرصة كبيرة ويغير مصير معركة كاملة. في الوقت ده المخابرات المصرية كانت بتراجع ملفات كتيرة ليهود عاشوا في مصر، أسماء وصور وتواريخ وأسر وتفاصيل صغيرة، لأن أحيانا أصغر تفصيلة هي اللي ممكن تهد أكبر خطة. ومن بين الملفات دي ظهر اسم موشي زكي رفي، شاب يهودي عاش في مصر ومات هو وأسرته. وهنا كانت الفرصة للمخابرات المصرية، لأن كان في شاب مصري شبهه جدا اللي هو بطلنا النهاردة، عمرو. كان بيتردد كتير على المخابرات المصرية يعرض خدماته، وإنه مستعد يعمل أي حاجة علشان مصر، وإنه بيكره العدو وكره العمى. وتم إسناد المهمة لعمرو، تم دفن موشي كمواطن مصري طبيعي وبعلم مصر على انه مات في حرب الاستنزاف، وتعمل له جنازة وتصلى عليه كمان عشان الموضوع يبان عادي. ومن اللحظة دي
بدأت واحدة من أخطر عمليات التقمص في تاريخ المخابرات المصرية. موشي الحقيقي اتدفن، وعمر بدأ يتحول بالتدريج إلى موشي الزكي رافي. اتدرب إزاي يبقى موشي فعلا، إزاي يفكر زيه ويتكلم زيه ويرد زيه ويعيش بتاريخه، يحفظ كل تفصيلة في حياته الجديدة، لأن أي سؤال صغير عن الماضي لو اتلخبط فيه كل حاجة هتنتهي في ثانية. اتعلم العبرية، الخلفية الدينية أصبحت يهودية، العادات والتقاليد، كل حاجة ممكن تخليه لو وقف قدام أي حد يبان طبيعي جدا. ودي كانت أخطر نقطة في المهمة، إنك تبقى كذاب، كذاب لدرجة الصدق، تصدق أنت نفسك الكذبة اللي بتكذبها لدرجة إن اللي قدامك ما يفكرش يشك ولو للحظة. وبعد ما الإعداد والتجهيز خلص خرج من مصر، ما كانش هيركب طيارة من هنا على تل أبيب طبعا ويقول لهم مساء الخير. الحكاية كانت محتاجة تمهيد طويل وبناء تدريجي لهوية جديدة لحد ما تبقى الشخصية متصدقة وما فيهاش ذرة شك. وده اللي حصل بالفعل. المخابرات المصرية وجهت عمرو انه يسافر اليونان، وشخصية عمرو خلاص اتدفنت. عمرو سافر كموشي رافي اليهودي، واليونان كانت البداية، نظرا لأن يهود مصر في الفترة دي كانوا بيهاجروا ومنهم كتير بيطلب يروح إسرائيل، وما كانش مطلوب من عمرو يدخل إسرائيل بسرعة، كان لازم يمشي الطريق واحدة واحدة. فعاش في اليونان بالشخصية الجديدة، اليهودي المصري اللي بيدور على شغل واللي بيحاول يلاقي نفسه طريق، واللي بيبان قدام الناس إن عنده حلم الهجرة لأرض المعاد. وحتى الحلم هنا ما بقاش حلمه، الأحلام هي جزء أساسي من المهمة.

قعد فترة في اليونان يدور على شغل عشان الموضوع يبان طبيعي، وتعرف على بحار يهودي، ودي من اللحظات اللي لو اتحكت بسرعة تبان عادية، لكن دي اللحظة المصيرية، لأن في عالم التجهيزات الاستخباراتية مفيش تعارف عادي، كل شخص هو خيط بيوصلك للمكان الصح وللنهاية المطلوبة. عمرو كان شاطر جدا، لبق جدا في الكلام، ووسيم بدرجة كبيرة، ودي تفصيلة مهمة هيجي دورها المحوري في حكاية عمرو. البحار اللي عمرو اتعرف عليه ساعده يشتغل على نفس المركب اللي هو بيقودها، وده أول باب حقيقي يتفتح ليه، لكن الباب ده كان وراه اختيارات كتير واختبارات أكتر. أولا اختبار طريقة الكلام، اختبار ردود الفعل، الحكاية اللي بيحكيها عن نفسه، نبرة الحماس لما بتيجي سيرة إسرائيل، ووطنيته اللي ما ينفعش تبقى زائفة أبدا تجاه الوطن إسرائيل. اتعامل عمرو في الأول ظاهريا أن الشغل على المركب مجرد أكل عيش، بس في الباطن هو جزء من بناء الشخصية، لازم يبان أنه شاب طبيعي بيتعب ويشتغل ويشقى ومستني الفرصة اللي يحقق فيها حلمه أنه يروح إسرائيل، مش واحد داخل مستعجل وبيسأل من أول يوم إزاي أروح إزاي أروح. كل حاجة لازم تبان طبيعية، وزي ما بيقولوا كده تستوي على نار هادية. مع مرور الوقت أتقن عمرو دور الجديد، وأقنع البحار اليهودي أنه يهودي زيه، بل يهودي أكتر منه. البحار اليهودي عارض عليه أنه يتقدم بطلب هجرة لإسرائيل، وهنا عمرو عمل أهم حاجة ممكن يعملها عميل ناجح، ما أظهرش فرحته بشكل مبالغ فيه. وبعدها عمرو قدم طلب الهجرة، والموافقة ما جاتش بسهولة، وده طبيعي لأي وافد جديد، خاصة لو جاي من بيئة عربية، وبشكل خاص لو جاي من مصر. وكل سؤال هيتسأله هو فخ، كل استمارة بيملاها امتحان، كل المطلوب منه يفضل ثابت، لا يتكلم زيادة ولا يسكت زيادة ولا يحاول يبهر حد، لأنه فاهم أن البطل الحقيقي في اللعبة دي هو اللي لازم ينفذ كل المطلوب منه علشان يوصل للنتيجة المطلوبة. وفضل عمرو على كده لحد ما تقبل طلبه، وهنا كانت المرحلة الجديدة الأصعب والأكثر قسوة، مرحلة معسكرات المهاجرين. ودي مرحلة ممكن تبان عادية، مع أنها من أكثر المراحل صعوبة، لأن عمرو هنا بدأ يشوف شكل مبدئي للمجتمع الجديد اللي هو داخل عليه من تحت خالص، ناس غريبة كل واحد جاي بحكايته وخوفه وأحلامه. وفي وسط كل ده عمرو أتقن دور موشي فعلا، وهنا توسع أكتر في تعليمه للعبرية، مش بس لغة كتاب، دي لغة معيشة واحتكاك وحياة. في المعسكرات دي تعرف عمرو على راجل عجوز في السن ساعده واداله عنوان حد قريب ليه في القدس، ودي من الحاجات اللي تبان برضو صغيرة لكنها في الحقيقة بتغير مصير الحياة، لأن ساعات معروف من يعني حد يقدم لنا معروف صغير بيفتح باب كبير. ومن هنا بدأت أول خطواته الحقيقية جوا إسرائيل. بعد ما فترة المعسكر خلصت سافر عمرو واشتغل في مستشفى في قلب إسرائيل، وتقرب من الدكتور هناك وقدر يكسب ثقته، ودي من أهم مواهب عمرو، إنه كان بيعرف يدخل القلوب بسرعة، بيعرف إمتى يتكلم وإمتى يساعد وإمتى يبان هادي وإمتى يسكت وإمتى يكون شخص بيعتمد عليه. الدكتور ده ساعده فعلا لحد ما عرض عليه يقيم معاه، وبعد كده الدكتور لما اتنقل لمكان تاني عمرو اتحرك معاه، وهنا عمرو بيتنقل لتل أبيب نفسها، وهناك مرحلة جديدة، لأنه لقى شغله في المستشفى مش مفيد بحاجة ومش بيخدم المهمة اللي هو دخل إسرائيل عشانها، فقرر يسيب المستشفى ويدور على شغل تاني. وكمان كل المدة دي ما كانتش المخابرات المصرية اتوصلت معاه خالص، صمت، نفذ قراره فعلا ودور على شغل لحد ما اشتغل في مكتبة، وبدأ يبني لنفسه مكانة مختلفة، مش مجرد مهاجر بيدور على رزقه، شخص عنده حضور، ذكاء اجتماعي، لباقة، كل ده خلاه في وقت قصير يبقى عنصر مهم جدا. صاحبة المكتبة بقت تثق فيه ثقة عمياء، سلمته وعرفته كل تفاصيل الشغل، بقت تعتمد عليه بشكل واضح، وده في عالم الاختراق مش مجرد نجاح اجتماعي، ده بيسموه النفوذ الناعم، سيطرة كده من غير ما حد يحس انك مسيطر.

النجاح وسط العدو عمره ما بيجي ببلاش، كل خطوة بتاخدها لقدام بتخلق خصوم وأعداء. العمال اللي حواليه بدأوا يغيروا منه جدا ويحقدوا عليه لأن بقت مكانته كبيرة، وده طبيعي بذكائه اللي بيحصل. لكن في حالته كان أخطر من الطبيعي بقى، لأن الغيرة الصغيرة ممكن تبقى بداية سقوط كبير، والنجاح نفسه ساعات بيبقى سبب زيادة الخطر. وفي تل أبيب كمان دخلت حياته في منعطف تاني لما تعرف على عضوة في الكنيست كان اسمها سوناتا، اتعلقت بيه، وده فتح باب كبير بالاحتكاك بطبقة أعلى وأقرب للنفوذ واتخاذ القرار. الأخطر من تعلقها بيه هو رد الفعل تجاه التعلق ده، كان لازم يرد بالشكل الصح، لا يندفع زيادة ولا يبعد زيادة ولا يسيب أثر يكشفه، لأن في اللحظة دي لو صدق الدور زيادة يضيع، ولو كره الدور زيادة برضه هيضيع. وبعد فترة اتكشفت العلاقة دي عند صاحبة المكتبة، الست ثارت وطردته لأن اكتشف إنها كانت بتحبه. وكمان ما اكتفتش بكده، دي بلغت عنه باعتباره متهرب من الخدمة العسكرية، ودي كانت لحظة خطيرة ومهمة جدا، لأن لو البحث اتفتح على هويته بشكل أوسع كل شيء هينهار. اتقبض عليه، تخيلوا معايا الرعب، انت بعيد عن بلدك وسط العدو باسم مزيف، وقوعك هو النهاية ومش أي نهاية، بس ربك ليه تدابيره. بتتدخل سوناتا وبتستغل نفوذها وخرجته من الأزمة، وساعدت في تعيينه في موقع خدمي قريب من تل أبيب. ومن هنا بدأت مرحلة أخطر، لأنه ما بقاش مجرد مهاجر عايش جوه المجتمع، ده بدأ يقرب من بنية الجيش نفسه. وبحكم أنه يهودي عربي بيعرف عبري وعربي، اتوظف في مراجعة الخطابات اللي بيبعتها المجندين داخل الجيش الإسرائيلي، والمنصب ده رغم أنه ممكن يبان بسيط لكنه كان كنز استخباراتي حقيقي، لأن الجندي هو بيكتب لأهله ساعات من غير ما يحس بيقول معلومات حساسة، المكان والوحدة والحالة النفسية والتحركات والتجهيزات والمكان حواليه عامل إيه، وده بالنسبة للعقل الاستخباراتي كنز. في الوقت ده بدأت المخابرات المصرية تتواصل معاه بطرقهم المختلفة، لأنهم طول الوقت متابعينه متابعة دقيقة وخطوة بخطوة، لكنهم كانوا مستنيين اللحظة المناسبة للتواصل. وهنا بدأ عمرو يمد مصر بمعلومات مهمة وخطيرة، وبعد فترة وصل له جهاز لاسلكي آمن يقدر يرسل ويبعت منه مباشرة للقاهرة. ومن اللحظة دي بقى عمرو عين حقيقية لمصر من قلب الداخل الإسرائيلي. والمعلومات اللي بقى يبعتها ما كانتش عادية، كانت عن مواقع رادارات ومنصات صواريخ وكتائب ومخازن ذخيرة وتحركات كتير وتفاصيل مهمة ساعدت في رسم صورة دقيقة للعدو من جوه. القيادة المصرية كانت عايزة أكتر، لأن مركز الثقة الحقيقي عند الجبهة في سيناء، تحديدا أماكن التحصين والاستعداد العسكري المباشر، وهنا صدر لي أمر شديد الذكاء. الإدارة المصرية طلبت من عمرو أنه يفتح الأزمة مع سوناتا ويخليها تكون هي سبب نقله للمكان الأهم اللي هو الجبهة في سيناء، وكان قرار قوي جدا، لأن عمرو هنا مش مطالب أنه يستخدم ذكائه، لكن يلعب على مشاعر الناس اللي صدقته وتأثرت في قراره وقراراتهم. وفعلا عمرو نفذ المطلوب، بدأ يغير معاملته لسوناتا عشان يتم نقله، وقدر يعمل فعلا ده. سوناتا استغلت نفوذها ونقلته للجبهة بدافع الانتقام، لكنها ما كانتش تعرف ان ربنا استخدمها علشان تخدم مصر بالكامل، واتنقل عمرو لسينا. وهنا بدأت اخطر مرحلة في القصة كلها، وفي سينا بقى عمرو قريب من اخطر المواقع، بقى مطلع على معلومات حساسة، رادارات، صواريخ مضادة للطيران، خطط الجيش، المخازن، التحركات، يعني ما بقاش مجرد مصدر مهم، بقى مصدر حرج جدا في توقيت حاسم جدا جدا. وسينا وقتها ما كانتش مجرد مكان للخدمة، دي المسافة الأخيرة بينه وبين الموت، لأنه في تل أبيب أو القدس كان ممكن لو انكشف يقدر يختفي وسط المدنيين والحياة اليومية، لكن في سينا بقى جوه الحرب نفسها، كل واحد حواليه مستعد يقتل أو يموت، وأي معلومة بقى يبعتها ممكن تغير مصير موقع بالكامل. الضغط النفسي هنا صعب جدا الواحد يتخيله، هو مش بس خايف ينكشف، ده عارف ان كل لحظة زيادة جوه التشكيلات دي معناها خطر أكبر. ومع اقتراب أكتوبر قيمة المعلومات اللي بيبعتها زادت جدا، بقت تخص أهداف مهمة لسلاح الجو،
ومواقع الدفاعات والتحركات والاستعدادات، وده بيفسر ليه القيادة المصرية فضلت متمسكة بوجوده لآخر لحظة تقريبا، لأنه ما بقاش مجرد مصدر مفيد، بقى مصدر مصيري. وجاء اليوم العظيم، يوم رد الكرامة والاعتبار المصري، يوم غير تاريخ المنطقة بالكامل. كتبوا المصريين في التاريخ بدمهم 6 أكتوبر 1973، اللحظة اللي مصر كلها كانت مستنياها، واللحظة اللي بالنسبة لعمر هنا معناها أن كل السنين اللي فاتت هتبدأ تتحسب دلوقتي، من أول ما ساب بيته وقال لأهله أنه مسافر لحد ما بقى عضو فعال جوه إسرائيل ثم جوه الجيش نفسه. كل ده كان متجمع في اليوم ده. وقبل الضربة الجوية المصرية بفترة قصيرة وصل له أمر من قيادته أن مهمته انتهت وأنه لازم ينسحب ويتوجه لمكان محدد علشان يخرج. يعني مصر كانت عايزة ترجع ابنها وتحافظ عليه كمواطن خدم البلد خدمة عظيمة، لكن هنا ظهر المعدن الحقيقي لعمر، وفي اللحظة دي ما تصرفش كعميل بيفكر في النجاة ولا أنه فعلا كمل مهمته على أكمل وجه وصورة. عمر ساعتها تصرف كجندي فاهم يعني إيه ساعة الصفر، فهم أن اللحظات الأولى من الحرب قيمتها مستحيل تتكرر، وأن وجوده جوه الحدث في اللحظة دي أغلى من أي وقت فات. هو جوه المشهد نفسه شايف الارتباك في صفوف إسرائيل ورد فعلهم، وشايف الضربة عملت إيه، وعشان كده رفض ينسحب. وده مهم نفهمه كويس، عمر ما كانش متهور، هو ما رفضش لأنه عايز يموت أو لأنه مستهين بحياته، لا لا لا لا لا، ولا حتى لأنه بيرفض الأوامر. هو رفض لأنه شاف أن المعلومة في الساعات دي تساوي أكتر من عمره، تساوي عمر بلد كاملة، وأن وطنه أهم بكتير من حياته هو شخصيا. وده من أكتر الحاجات فخرا في قصة عمر وقصة كل بطل شارك في الدفاع عن وطنه، أن شاب يكون قدامه فرصة بالنجاة ومع ذلك يقرر يفضل في أخطر مكان لأنه شايف أن مصر لسه محتاجاني أكتر. وبالفعل قدر يحصل على جهاز إرسال صوتي وبدأ يبعت معلومات مباشرة وسريعة وواضحة للقيادة المصرية في قلب الحرب، في وسط الخطر، وسط احتمالات كبيرة أنه ينكشف، بقى حرفيا عين لمصر من قلب المعركة، عين للقاهرة. وكان بينقل لهم أثر الضربات وحالة العدو ورد الفعل جوه التشكيلات، وده ما كانش مجرد وصف، ده مشاركة حقيقية زي ما بيقولوا لايف كده في صناعة لحظة النصر. وفي لحظة من اللحظات نقل نتائج قصف غرفة العمليات الإسرائيلية، وده معناه أن عمرو كان جوه قلب المشهد فعلا. القيادة المصرية شافت من خلاله حاجات لا الخرائط ولا أي حاجة تقدر توصل لها ولا التقديرات البعيدة تقدر تأكدها. وطبيعي أول ما القيادة فهمت أنه لسه موجود جوه الخطر رجعت تطلب منه أنه ينسحب فورا، حاولوا ينقذوه، سألوه عن مكانه وألحوا عليه يخرج، وده مهم جدا لأن بعض الناس ممكن تفتكر أن هم سابوه خلاص، لكن الحقيقة أن كان في محاولة لإنقاذه، بس هو في المقابل كان شايف أن لسه يقدر يقدم أكتر ولسه دوره ما انتهاش. بعت للقيادة المصرية أنه بيتحرك مع فرقته ناحية الأنطرة شرق، وأنه هيواصل إرسال التفاصيل أول بأول. الجملة دي قصيرة لكنها مرعبة، بتقول أنه لسه جوه الحدث، وبنوصل للحظة الأخيرة للإرسال اللي اتقطع. بعد انقطاع الاتصال بدأت محاولة الوصول لي عشان يعرفوا لو كان سبب الانقطاع أنه انكشف أو الوصول لجثمانه لو استشهد، وده جزء مهم جدا لأنه بيكشف قيمته عند بلده. صدرت أوامر عاجلة بمحاولة العثور على جندي إسرائيلي وسط قافلة متحركة، لأن الجندي ده غير أي جندي، كان في الحقيقة واحد من أهم رجالة مصر جوه صفوف العدو. تخيل المفارقة، أي عين تشوفه من بعيد هتقول عليه عدو، لكن اللي عارفين الحقيقة شايفين أنه بطل من الأبطال. الوصول ما كانش سهل، الحرب شغالة والاتصالات صعبة والجبهة كلها نار وفوضى، ومع ده تم تجهيز مهمة ليلية بطيارة هليكوبتر للبحث عنه، يمكن حتى تصاب، كل الاحتمالات واردة. والمشهد ده لوحده يبين كأنه فيلم، لكن هو ده اللي حصل في الواقع. طيارة داخلة وسط الحرب عشان ترجع تدور على جندي إسرائيلي، واحد من أعظم ولاد مصر، وهنا قدروا يوصلوا له ولقوا جثمانه. عمرو فضل يمد القيادة المصرية بالمعلومات لحد ما استشهد جوه التشكيل الإسرائيلي خلال معارك أكتوبر، مات وهو بيأدي مهمته، لا هو بيهرب ولا بيدور على نجاته الشخصية. انتقل جثمانه واتعمل له التحية العسكرية وهو لابس الزي الإسرائيلي لكنه ملفوف بعلم مصر،
ودي يمكن من أبلغ الصور في قصتنا كلها. إنسان لابس ملابس العدو وراجع في عالم بلده ومتغطي برايتها. المشهد كله بيقول إن الملامح ممكن تتغير والاسم ممكن يتبدل والملابس ممكن تخدع العين، لكن الحقيقة عمرها ما بتتغير. الحقيقة إنه كان مصري ولينا الشرف إن إحنا مصريين. واللي شافوا جثمانه ما شافوش بس شاب مات، شافوا معنى نادر جدا للفداء. شافوا إن في إنسان وافق وهو في عز شبابه إنه يدفن نفسه حي سنين طويلة، يعيش بغير اسمه، يبني علاقات في مجتمع عدوه أزلي، ولما تيجي لحظة النجاة يختار يكمل المهمة بدل ما ينجو بنفسه. عشان كده قصة عمرو طلبة فضلت حاضرة وهتفضل ممتدة عبر الأجيال. وعشان كده لما تسمع كلمة أو جملة العميل 1001 ما تفتكرش إنه عنوان مسلسل، لا لا، أنت بتتكلم عن عمرو طلبة، الشاب المصري اللي ساب أبوه وأمه وخطيبته وحياة كاملة ونسي كل ده علشان مصر. عمرو طلبة من الناس اللي يعلمونا معنى البطولة الحقيقية. عمرو طلبة لما نفتكره كواحد من اللي خاضوا حرب أكتوبر نشوف إنه خاض بطريقته الخاصة. ما كانش واقف على الجبهة وماسك سلاح، لكنه صنع انتصار آخر. وفي الآخر يمكن أصدق وصف لي إنه من أول ما ركب المركب في اليونان ما كانش رايح يدور على شغل ولا هجرة ولا مستقبل جديد، كان رايح يسلم حياته بالتقسيط إن صح التعبير، جزء في اليونان، جزء في المعسكرات، جزء في المكتبة، جزء في المستشفيات، وجزء جوه مجتمع العدو، وجزء في برقيات اللاسلكي، لحد ما سلم الجزء الأخير والأهم فوق أرض سيناء. وهو ده المعنى الحقيقي للناس اللي التاريخ بيخلد اسمهم، وحتى لو الكتب مديتهمش حقهم كامل قصتهم بتفضل عمرها ما ينفع تتنسي، لأن مصر اتبنت على أكتاف عمرو واللي زيه من الشهداء الأبرار. لما بيجي الوقت بيختاروا مصر قبل ما يختاروا أي حاجة تانية في المقابل، قبل الاسم، قبل الأهل، قبل الحياة. تحية للبطل، تحية للبطل المصري الشهيد عمرو طلبة العميل

0: إيفون ما بتمشيش يا نادر.
1: وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك هدفنك هدفنك.
2: يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا اهلا بيكم في الجزء الاخير من انتقام كساب ورواية نادر فودة الثانية المكتوبة واللي حولناها لرواية صوتية. وده بعنوان نادر فودة 2 كساب. لكن لو من محبي السماع الرعب، الرواية زي ما قلنا لكم تم تحويلها لرواية صوتية على 5 أجزاء بعنوان انتقام كساب 1 و2 و3 و4، والنهاردة الجزء الخامس والأخير. بس هتلاقي فروق ما بين الرواية المقروءة والمكتوبة يعني والرواية المسموعة. يلا بينا نبدأ. يلا بينا. في يوم من الأيام لقيت عم مدبولي الساعي جاي وجايب لي جواب وبيقول لي الجواب ده جاي لك يا أستاذ تامر. نادر يا عم مدبولي، أنا كل شوية أفكرك باسمي نادر نادر. حاضر يا أستاذ نادر، فضل. بعد ما خرج عم مدبولي بصيت على أول جواب يجي لي الشغل. أيوة أول جواب يجي لي، أنا مبسوط جدا. جواب مبعوث بالبريد السريع مغلف بكيس بلاستيك ابيض. قطعت الكيس وبصيت على الظرف اللي فيه الجواب، مكتوب عليه من بره عنوان الجريده، وفي الاخر احلى جمله قريتها في حياتي: يسلم ليد الاستاذ نادر فودة الصحفي بجريده عمق الحدث. كان نفسي ابوس الجواب والله. قلبت الظرف كده يمين شمال، لقيت كلمه هام للغايه، بعد كده اسم المرسل احمد نجيب، والعنوان موجود في منطقه في مصر. فتحت الجواب بحرص شديد وبدات اقرا: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الاستاذ الصحفي المحترم نادر فودة، تحيه طيبه. وبعد قرات لكم اكثر من عمل، كان اخرهم قصه لعنه الاختين الجزء الاول منها. لا أعلم إن كانت حقيقية مثل ما قلت أم من وحي خيالك، ولكني استمتعت جدا بالقراءة وتفاعلت مع الأحداث كثيرا، وأنتظر بلهفة الجزء الثاني لكي أعرف نهاية هذه القصة الغريبة. ولكن أثناء قراءتي رغبت كثيرا في التواصل معك شخصيا، فتسألت كيف يمكنني ذلك، وإذا بي أجد في نهاية القصة مذيع العنوان للمراسلات قسم باب ما وراء الطبيعة في جريدة عمق الحدث لحضراتكم. وكأن الرد جاء لي فورا، فقررت أن أكتب لك هذا الخطاب، وهذه المرة الأولى التي أكتب فيها أي خطاب في حياتي. أنا اسمي أحمد نجيب، طالب بكلية الهندسة شعبة العمارة. كل ما يشغلني هو دراستي وأسرتي المكونة مني ومن أختي وأخي الأصغر مني، لأن أبي وأمي قد توفاهم الله. لكن هناك شيء آخر يشغلني

0: أكثر من كل ذلك يجعلني حاليا بصفة كبيرة، هو بيت النصر. أرجو أن تقوم بزيارة للعنوان الذي سأختم به الخطاب ومعه رقم هاتفي. آسف إن كنت قد أطلت، لكن أرجو أن تأتي لزيارتنا، فنحن أمام بيت ملعون بمعنى الكلمة، لا نستطيع النوم. أسعى جاهدا للخروج من المكان، فالوضع أصبح لا يحتمل. في انتظار زيارة حضرتك أستاذ نادر في هذا العنوان. وكاتب عنوانه وكاتب تليفونه، وفي الآخر كاتب: مع خالص تحياتي وشكري وتقديري لشخصكم الكريم أحمد نجيب. ملحوظة أخيرة: ما ستجده عندما تأتي أفضل كثيرا من لعنة الأختين. شكرا جزيلا. قفلت الجواب وأنا مش فاهم حاجة. طلعت الرقم المكتوب واتصلت.
1: ألو،
0: أستاذ أحمد نجيب معايا؟
1: أيوة يا فندم، مين حضرتك؟
0: أنا نادر فودة، الصحفي اللي حضرتك بعت له الجواب.
1: أهلا، شكرا لاهتمام حضرتك، أنا معجب جدا بكتاباتك يا أستاذ نادر.
0: شكرا أستاذ أحمد، ولا نقول باشمهندس أحمد؟
1: لا، قولي أحمد وخلاص.
0: طيب يا أحمد، الجواب مش موضح تفاصيل، هو أنت بيتك مسكون؟
1: لا مش بيتي، هو بيت النصر، والبيت ده في وشنا، والأفضل تيجي وتشوف بنفسك.
0: طب أنت عاوزني أجيب شيخ معايا؟
1: ما أعتقدش له لازمة، إحنا خلاص ماشيين بعد أسبوع.
0: يعني ما جيش ولا إيه؟
1: لا تعالى، حضرتك تقدر تيجي تاخد صحفي كبير ليك وتحقيق محترم لجورنالك، ولا انت مش عاوز؟
0: فهمت. طيب انا هاجي بكرة ان شاء الله.
1: الجمعة بكرة مش هينفع، مفيش حاجة بتحصل في البيت ده يوم الجمعة تحديدا، وده اليوم اللي بنقعد فيه مرتاحين وتقريبا بنعرف ننام.
0: اتفقت معاه روح السبت بعد المغرب، كده كده السبت اجازة، بس برضو هقول للمدير علشان افرحه. دخلت حكيت له كل حاجة من اول الجواب لحد ما خلصت مكالمتي مع استاذ احمد نجيب اللي بيتكلم بطريقة غريبة شوية. مدير المباشر زي ما كون جبت له يعني خبر الموسم، قام وقف وسلم علي وقال لي: برافو برافو يا نادر، انا بحييك على فكرة الجوابات. انت لما انت كتبت العنوان في اخر العدد اللي فات ما كنتش متخيل استجابة القراء هتكون سريعة بالشكل ده، ولا انا الحقيقه فن كنت متوقع ان في حد لسه ممكن يبعت جوابات. كمل يا نادر. اننا ننشر بقى التحقيقات وقصص من عند القراء هيكون ليها رد فعل ايجابي جدا، ولسه كمان لما ننزلها بقى على النت وعلى صفحه الجورنال على فيسبوك وصفحتك انت كمان لو ليك، والمشكله ان صفحه الجورنال على الفيسبوك محدش بيعبرها، هتفرق جدا وتفاعلها هيزيد. انا عايزك تعمل صفحه يا نادر وتسميها نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث. حاضر يا فندم. وبالفعل أنا عملت صفحة اسمها نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث، الصفحة الرسمية. والصفحة دلوقتي وأنا بسجل لحضرتكم هذه القصة أو الرواية فيها 211 ألف مشترك، علشان يعني ما تتلخبطوش في صفحات أخرى مزيفة. نرجع لمرجعنا تاني. يا فندم أنا هعمل الصفحة وكل حاجة، بس أنا المنطقة التقليدية بتاعتي بتاعت الكاسيت والجوابات بتدي يعني شغف أكتر. عادي على الحسابات يا نادر وخد مبلغ تحت الحساب علشان الانتقالات والمصاريف، وخد منهم جهاز الامبي 3 علشان تسجل لو حابب. لا يا فندم انا هسجل على شرايط كاسيت كالعادة. اللي يريحك يا نادر، خد الفلوس واشتري شرايط الكاسيت اللي انت عايز تسجل عليها. انا بقول لك ايه، انا عاوز خبطة اجمد من لعنة الاختين، انا بتحداك المرة دي اكتر. ولما نيجي ننشرها هنكتب قبلها قصة حدثت بالفعل في شوارع مصر. إن شاء الله يا فندم، أستأذن حضرتك علشان أمشي. خرجت وأنا كده واخد كل الموافقات على خوض أول تجربة بأجازة معايا، ودي تعتبر تجربة مع حد ما عرفوش الحقيقة، ولا معايا بقى شيخ ولا قرايب ولا أي حاجة. كان لازم أسافر فورا علشان أرتب الحكاية أحمد نجيب دي، وبعد لما أرجع هأجر شقة هنا جنب الجورنال زي ما زمايلي في الجورنال كلهم نصحوني، علشان مش هقدر أسافر كل يوم بما أني خلاص بقى بقيت موظف في الجورنال. وكمان وعدوني هما كمان يشوفوا لي شقة إيجار قريبة من الجورنال بسعر معقول. طول ما أنا في الطريق بفكر في اللي جاي، ويا ترى هتكون حاجة فعلا ناجحة وهتعمل فرقعة ولا لأ، وهلبس بسببها في حيطة ولا هعلى فوق. على عموم ربنا يستر. رحت البيت ولسه هناك فرحانين بإني بقيت يوميا بروح الشغل، فتحتهم في موضوع الشقة المتأجرة. الحمد لله وافقوا وقالوا طالما فيها راحتك إحنا موافقين. أكلت وقعدت معاهم والدنيا الحمد لله استقرت جدا، وقمت علشان أخد دش وأنام. الباب خبط، قعدت تاني لقيت ماما بتقول مروة أهلا يا بنت، تعالي يا حبيبتي، أنت جاية لوحدك؟ أنت معيطة ليه؟ في إيه بس فهميني. بالمناسبة أنا حكيت كل اللي حصل هناك في بيت خالتي صفية، بس ما جبتش سيرة مروة من قريب أو بعيد لماما. دخلت مروة وسلمت على بابا وما سلمتش عليا، وقعدت وانفجرت في العياط. ماما عاوزاني أموت بالبطيء بجد، أنا مش فاهماه. رد بابا عليها وقال لها مروة بلاش الكلام اللي مش مفهوم، فيه إيه؟ أنا جايلي عريس وماما رفضاه. يبقى أكيد يا بنتي شايفة في عيب أنت مش عايزة تشوفيه. والله ما في عيوب، بس ماما عاوزاني ارجع لطليق وانا مش عاوز ارجع له. طب انت مفيش امل ترجعي له خالص؟ لا طبعا ما اقدرش. طب العريس الجديد ده يا بنتي جيت تقدم ولا لسه؟ لا جه ولا عدت بباب البيت، انا لسه بقول لها. قامت رقعت بالصوت كاني بقول لها ان انا ههرب معاه. رقعت بالصوت عشان بس قلت لها جاي لعريس؟ مش غريبة دي يا مروة ولا ايه؟ والله يا عمي ده اللي حصل، والله العظيم ده اللي حصل. طيب خلاص انا هاخد خالتك ونروح لها، يا ريت اكون موجودة علشان عاوز افهمها ان انا مش هرجع لسيزيفت ده تاني ابدا. كل الحوار اللي بيدور ما بين بابا وما بين مروة، وانا عيني ما شلتهاش من على مروة لدرجة انها ما كانتش بترفع عينها عليا ومتلخبطة ومش عايزة تبص لي. رجع بابا قال لها طب العريس ده امكانياته ايه؟ اهله مين؟ عنده بيت شقة جاهزة؟ اشتغل ايه؟ عنده بيت بتاع ابوه، اهله ميتين، بيشتغل رجل اعمال وشغله في اكتر من بلد، وقال لي هلف الدنيا كلها معاه. طب هو من عيلة مين؟ اسمه ايه يا بنتي؟ اسمه في الوقت ده انا تدخلت وقلت لها اسمه كساب يا مروة. مروة بصت لي بتحدي وقالت لي هاي كساب. والدي قام مخضوض من مكانه وزعق لا ده انت اتجننتي رسمي وعاوزه الضرب، وجاي تقولي لي امك مش موافقه ورعت بصوت؟ ما هي لازم ما توافقش، كتر خيرها انها ما دبحتكيش. عمي انا مش فاهم ايه المشكله، يعني هو مش راجل زي اي راجل؟ لا ده انت مجنونه يا بنت، انت هتتجوزي كساب؟ ده انا موتك قبل ما يحصل. حرام عليكم، حرام عليكم، هينفذ لكم كل طلباتكم. ايه الجبروت والافتراء بتاعكم ده؟ هو كان عمل لكم ايه؟ ماما اتكلمت في الوقت ده وقالت لها انت تخرسي خالص، ازاي تكلمي عمك كده؟ انا حسابي معاكي بعدين، براحتكم، بس انا هتجوزه بمزاج وغصب عنكم، انا هتجوزه. وبصت لي وقالت لي مبسوط يا بوز الزفت والقرف؟ كل ما احاول انسى اللي انت عملته فيا تعمل حاجه تانيه تفكرني وتخليني اكرهك اكتر. والله حلال فيك اللي بيعمله فيك، ولسه ياما هيعمل فيك اكتر. بكره. بصت لها بنظره مستفزه وابتسامه سخيفه جدا مني وقلت لها بكره الساعه كام يا مروه؟ خرجت ورزعت الباب وراها، وبابا وماما مندهشين وبيضربوا كف بكف. اما بابا فقال لي انت عرفت منين يا نادر يا ابني انه كساب؟ منطقي جدا يا بابا انه يكون كساب، مروة يا بابا هي اللي دخلتني للمرحلة اللي شفتني عليها في بيت خالتي وانا ما قلتلكوش انها كانت السبب. زي ما بيقولوا كده سلمتني تسليم اهلي الكساب. صدقني يا بابا، مروة خادمة لكساب درجة اولى. هو محتاج واحدة زيها على فكرة، يعني مش هيموتها ولا حاجة، هو محتاج واحدة من الاخر كده خادمة ليه وزوجة تجيب له وريث جديد كساب الصغنطوط، وهي كمان زيه ولايقين على بعض. مروة طول عمرها سلبية وأنانية، ما بيهماش غير نفسها، وقت ما تعوز حاجة لازم تتعمل، وقت ما بتتعلق بحد لازم يتجوزها، والمواصفات دي لايقة عليها ولايقة عليه. مروة مبسوطة يا بابا بحالة الاستعباد اللي هي وصلتها الكساب، وعندها أمل عريضة إنها تكون حاجة وهي في كنفه. يعني ايه يا نادر؟ يعني ريحي نفسك يا ماما وريح نفسك يا بابا، مروة هتتجوز كساب شئنا ام ابينا، بمزاجنا غصب عنا هتتجوزه زي ما قالت بالظبط. هو غالبا كان حابب بس انه يكون بمزاجنا لسبب تاني خالص، علشاني انا تحديدا، عشان يقول لي ان انا دخلت عيلتكم رسميا وهقضيلك على العيلة دي واحد واحد قدام عينيك. ويبدأ ازاي بقى؟ يكسبكم كلكم وافضل انا احذركم، وانتوا تقولوا ما الراجل طلع كويس، ما الراجل كويس يا نادر، وانا اقول لكم لا مش كويس، وانتوا تقولوا لي حرام عليك، ويبتدي يحصل انقسامات جوه البيت من فينا، وبعدها بقى يبقى يعمل في كل هو عاوزه. مروة يا بابا كلها فوائد لكساب، مش هيتنازل عنها لو بالطبل البلدي. صدقني خصوصا ان امه حفيظة اتسببت انه عمره ما هيعرف يتجوز لا جنية ولا عفريتة طول حياته. انتوا عارفين الحكاية لما دخلت عليه الأوضة هو والوقاد هما بيقدوا مراسم الزواج بتاعته من جنية ملكية، ومن وقت مامه دخلت عليه اتمنع الزواج ده واتمنع اي زواج تاني من اي جنية، وعلشان كده كساب اتقلب على امه ورماها في المقابر وهي صاحبة، وسابوها تروح في 60 ده هي مش فارق معاه. انا عارف ان انا بقول لكم الكلام ده، وعارف ان انتوا مش هتسمعوا الكلام وهتقوحوا وكل حاجة، ولو انتوا سكتوا خالتي صفية مش هتسكت. هنصحى كمان شوية والصبح بكرة ولا كمان ساعتين هنلاقيها جاية وبترعى بالصوت، والحقني يا مصطفى والحقني يا نادر كعادتها يا بابا. خلص النقاش ودخلت اخدت دش وقلت انام واسيب تجهيزات الحاجات لبكرة، لسه عندي يوم احضر فيه كل حاجة. ونمت على الساعة 10 الصبح، صحيت على صوت ماما وهي بتنادي عليا علشان الفطار. لسه جاي اقعد افطر، قوم ايه الباب خبط زي ما قلت بالظبط. خالتي صفية داخلة من بره تزعق كأنها داخلة خناقة كبيرة وعمالة تقول
2: كده يا مصطفى ده انا اللي بعتبرك ابوه. ابوها ايه بقى وانت قاعد ما بتنطقش يا سنادر وسايبها؟ هو ده رد الجميل يا نادر؟ بدل ما تدوها قلمين يفوقوها تسيبوها ترجع لي وتقول انكم وافقتوا؟
0: صفية انا مش فاهم موافقين على ايه بالظبط.
2: على جوازة الخيبة والندام، اخرتها جوزها الواحد من بتوع استغفر الله العظيم. هو انا بجوزها ولا بحضر عليها عفرين؟
0: اهدي شوية يا صفية واسمعي. اولا احنا موافقناش على حاجة، احنا بهدلناها. وبعد كده حكيت ان انا اضربها قلمين دي، لا مش هضربها يا صفية. وهي مشيت معيطة من اللي اتعمل فيها.
2: بس هي جت وقالت لي ان انتوا لا رفضتوا ولا وافقتوا. انا اصلا ما كنتش عاوزاها تجيلكم من وراي، كنت هبعت اجيبكم تشوفوا المصيبة بنفسكم. وبعدين يا اخويا قول لي هنا اللي زي ده بيتجوز ليه؟ عشان يحضر عليها عفاريته؟ ولا لو زهق منها مرة هيسقطها غراب ولا ذكر بط؟
0: يا قلت اللي انت بتقولي يسخطها ذكر بط ايه؟
2: اضحك يا ناس اضحك، اضحك ليك حق.
0: الوقت ده بابا ضحك وكل اللي موجود ضحك على طريقة خالتي صفية وبعض المصطلحات اللي بتستخدمها. قالت خالتي صفية اذا كان اختي وجوز اختي بيضحكوا، ابنهم مش هيضحك عليا، كتر الف خيركم. صفية انت مش واخده بالك انك بقالك ربع ساعة عمالة طايحة في الكل ومش مديها فرصة لحد يرد، ومش عاجبك اي كلمة من اي حد؟
2: في
0: في مهندس عايز يتقدم له وكانت فرحانة بيه في الأول. اهدي يا صفية، اهدي اهدي وكلمينا بالراحة شوية يا صفية علشان بنخاف.
2: ماشي يا سي مصطفى، انا اسف، انا قايمة وماشية. يحرم عليا بيتكم لحد ما بنتي تفوق من اللي هي فيه. انا ايه اللي جابني؟ انا ماشي، محدش بقى بيقف مع حد في الزمان ده. يا خسارة، يا الف خسارة، انا حسيت ان انا ارملة النهاردة. وانت، انت يا نادر، انت يطلع منك كل ده؟ ماشي يا نادر، حسابي معاك بعدين يا نادر، حسابي معاك بعدين.
0: جريت علشان امسكها قبل ما تطلع ولا اهدي يا طنط، في ايه بس؟ اهدي شوية.
2: ابعد ابعد انت بالذات، ما انت سبب المصايب والغم ده كله يا نادر. مش انت اللي وديتها عنده يا نادر افندي؟ وقت ما جاي تتريق على كلام خالتك، اوعى غور من وش.
0: خرجت خالتي صفية ورزعت الباب وراها، وفضلنا نبص لبعض انا وبابا وامنية وساكتين ما بنعلقش، وانا كاتم الضحكة بالعافية. صليت الجمعة في اليوم ده بعد انقطاع طويل الحقيقة، صليتها بعد الحاح من بابا وماما كتير، ولازلت انا نفسي متضايق من الحالة اللي انا وصلت لها من الكسل في العبادات بالشكل ده. بلغت الجميع ان انا عندي شغل بكرة استثنائي في الجورنال، وعلى بالليل كنت برتب شنطتي الهاندباج الصغيرة وحطيت فيها ورق لام جهاز التسجيل بتاعي وثلاث شرايط كاسيت جديدة. اكيد مش هعيد كرفة التسجيل على شرايط الست ام كلثوم عبد الحليم حافظ تاني وموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، لاني مش مسامح نفسي على الجريمة اللي عملتها وانا عندي الوقات لو فاكرين. خلاص بقى، بقينا بنشتغل بمهنية ومعنا شرايط كاسيت مخصوصة للتسجيل عشان نأرمل الأرشيف ونأرشفها ونشيل المراجع بتاعتنا. سرت الظهر أنا كنت مسافر خالص، ركبت تاكسي وطلبت منه يوديني العنوان. وأنا في الطريق زميلي في الكورنال كلمني بيقول لي أنه بفعل لقالي شقة وأجرها لي مفروش بناء على توجيهات مدير المباشر. كويس، أخلص النهاردة إن شاء الله على طول وهرجع شقتي. وصلت للعنوان اللي ما كانش يعتبر بعيد من مكان قريب من القاهرة، واتصلت بأحمد نجيب وطلع قابلني وخدني شقته. دخلت قعدت، قال لي هنضطر نستنى للمغرب عشان تبدأ تسمع بنفسك اللي بيحصل، وأحيانا ممكن للعشاء. مفيش مشاكل يا أستاذ، أنا عايز أسمع منكم من دلوقتي لحد ما نروح نسمع بقى ولا نسمع الحاجات الحكاية. احنا دلوقتي هو العصر، شوف بقى هتقولي ايه. دخل ولد صغير في ابتدائي وبنت شكلها في ثانوي، قدمهم لي احمد وقال لي عمرو اخويا ودنيا اختي. قعدوا كلهم وبدا احمد الكلام. والله يا استاذ نادر الدنيا كانت تمام ومفيش اي مشاكل لحد ما والدي ووالدتي توفاهم الله في الحج. طبعا انت متخيل الموقف وشعورنا وقتها، مرينا بايام صعبه، جنازه موت عزا، بعدها البيض فضي علينا تماما. بدأت أحاول بعدها أحتضن إخواتي عمرو ودنيا، لأن فقد أمي وأبويا كارثة بكل المقاييس، بس ربنا كريم قدرت أقوم بدور إلى حد ما كويس. ارتبطنا ببعض جدا وبدأنا نتعايش كلنا مع فكرة إن مفيش حد هيعبرنا ولا حد بيسأل عننا سواء كان غريب أو قريب. كل القرايب اللي جم وقالوا إحنا أهلكوا وبيتنا مفتوح لكم وهنجلكم كل يوم، عايز أقولك بعد الوفاة بأسبوع ما شفناش حد. لحد ما في يوم صحينا الفجر على صوت صرخات وانفجارات وسرينة مطافي وخبط عنيف على باب الشقة في نفس الوقت. فتحت الباب لقيت حد من الجيران بيقول لي خد اخواتك وانزل البيت بيولع. اقسم بالله شلتهم ونزلنا حافيين، بس لما نزلنا اكتشفنا ان العمارة سليمة. اللي بيولع كان عمارة قديمة قدامنا من مباني زمان اسمها بيت النصر، نسبة لصاحبها القديم نصر عطلة. العمارة كانت حرفيا كتلة من الجحيم، والمطافي بدأت تطفي، بس مش قادرة تسد قدام كل النار دي. حرفيا محدش خرج من العمارة، ما لقيوش جثث متفحمة حتى. هو ما كانش ساكن فيها كتير، هما كانوا ثلاث شقق بس من ضمنهم ملك العمارة الحالي ومراته. الحريقة طفت على الساعة 10 الصبح، يعني فضلوا يطفوا فيها يجي 6 ساعات. طيب بدون قطع كلامك يا أستاذ أحمد، عايز أشوف العمارة. أخدني أحمد نجيب من إيدي وفتح الشباك، لقيت بيت قديم نوعا ما بس الحقيقة أنه مش محروق ولا أي حاجة. فقلت له وأنا مش شايف أي أثار حروق أو نار. ما هي دي أول حاجة غريبة حصلت يا أستاذ نادر. بعد يجي أسبوع أو 10 أيام من الحادثة صحينا كلنا لقينا البيت كله وجهته متبيضة ومدهونة زي ما أنت شايف، ومحدش شاف مين اللي عمل ده. الناس كلها فضلت تسأل في بعض مين مين مين، محدش لاقي رد ولا حد بيعرف يرد، زي ما يقولوا كده باللغة العربية دون جدوى. العمارة سكانها ماتوا وما فيش حد ظهر يسأل عنهم أو عن العمارة خالص. وإذ فجأة تتلون وتدهن بالشكل ده. في يوم كنت في أوضتي بذاكر سمعت أختي دنيا بتصرخ، جريت لقيتها واقفة قدام شباك العمارة وبتشاور على بيت النصر وبتقول لي بص هناك بص. لما بصيت وشفت اللي شفته خلاني أنا كمان تنحت واتخضيت جدا. البيت رجع لشكله بعد ما اتفحم، رجع محروق من جديد. احنا الاتنين وقفنا مش عارفين نفسر ولا نعلق على ايه اللي قدامنا ده ايه، وخصوصا ان تاني يوم الصبح فتحت الشباك لقيت البيت رجع متبيض ومدهون تاني. صحيت دنيا سألتها عن اللي حصل علشان اتأكد انه ما كانش حلم، فأكدت لي. فقلت لها طب اطلعي بقى بصي عشان هتلاقي اغرب من العجب بره. بعدها فضل ثابت على شكله المدهون والمتبيض لحد ما في يوم بالليل صحيت على صرخ الدنيا تاني وبتنادي عليا. جريت من اوضتي لقيتها واقفه في الصاله مفزوعه لسه هسالها في ايه. قالت لي ركز واسمع. ركزت بدات اسمع صوت ناس بتتكلم في الشقه عندنا.

0: أول حاجة عملتها بصيت على التلفزيون وعلى الراديو، مفيش حاجة منهم شغالة، كلام كتير ومتداخل صعب تفهم منه أي حاجة. دنيا قالت إنها كانت صحية تشرب وسمت الصوت ده، وافتكرت برضو إن الراديو أو التلفزيون، ومفيش حاجة لقيتها شغالة. حاولت أتتبع مصدر الصوت بس ملوش أي مصدر في الشقة، جاي من نواحي متناثرة كتير. بس مع شوية تركيز اتحركت ناحية الشباك اللي في الصالة اللي بيطل على العمارة إياها، بيت النصر. فتحته، مجرد ما فتحته الصوت عالي جدا جوه الشقة عندنا. أنا برضو ما اقدرش أقولك الصوت لما عالي إن الصوت جاي من برا، هو مجرد ما الشباك اتفتح الصوت عالي جوه الشقة، صوت سخيف صعب ما يحتملش يا أستاذ نادر. وأنا ببص لمحت واحد خارج يجري من العمارة ومعاه طفل واتنين كمان، واحد بيمشي بالراحة قوي بس مش عارف أحدد مين. الصوت بعدها سكت خالص. قفلت الشباك وطلبت من دنيا تدخل تنام، والصباح رباح. نمنا يا أستاذ نادر والموضوع عدى عليه. تاني يوم بالليل صحينا على صوت سرينة الإسعاف، وأول ما طلعنا الصالة لقيناها منورة جدا. بصيت من الشباك، بيت النصر بيولع تاني. أخدت عمرو ودنيا ونزلنا، خوف من أن العمارة ممكن النار تمسك فيها أو تتنقل لها، فنزلنا الشارع. أول ما نزلنا الشارع فاضي، زي ما بيقولوا عندنا بالبلدي مفيهوش صريخ ابن يومين، مفيش ناس، مفيش مطافي، مفيش أصلا حريقة. وقفنا نبص لبعض ومش فاهمين حاجة. أخدت إخواتي وطلعنا الشقة وأقنعتهم يناموا بالعافية، وفضلت صاحي للصبح أفكر وفي إيه؟ إيه اللي بيحصل؟ على الساعة 7 الصبح نزلت الدور اللي تحت الأستاذ عادل وسألته، هي العمارة اللي قدامنا دي كويسة يا أستاذ عادل؟ كويسة كويسة، وبتسلم عليك يا أحمد. افهمني بس يا أستاذ عادل، أنا بسمع فيها أصوات غريبة بالليل. في الوقت ده ظهرت مراته مدام كارمن وقالت، أيوة يا أحمد، صويت وخبط وناس بتصوت وناس بتتكلم. رد جوزها عادل وقال لها، خلاص يا ماما اهدي. هي اتكلمت وقالت له، أنا عاوز أمشي من البيت كده، كلام أحمد معناه إن أنا ما بيتهيأليش، أحمد كمان سمع، مش أنا وإنت لوحدنا. أستاذ عادل، وحضرتك بتخبي ليه؟ مش بسألت بخبي يا أحمد، هي جالها أمر إزالة وهتتهد خلاص. طيب أستاذ عادل، مين اللي دهنها؟ مين اللي بيضها؟ مين اللي حرقها تاني؟ مين الناس اللي بتفضل تتكلم؟ معرفش يا أحمد، صدقني معرفش. صاحبها فين؟ حازم، حازم مختفي من بعد الحريقة، احنا ما نعرفش أصلا لا يكون اتحرق جوه أو لأ. والناس اللي اتحرقت دي مفيش ولا جثمان ولا جثة واحدة يا أستاذ عادل. على عموم موضوع الإزالة ده قرار كويس، هيهد الدنيا. علشان كده يا أحمد أنا مش حابب نلغي في الموضوع، لا يطلعوا يقولنا. هما مين؟ العفاريت طبعا. هو أنت متوقع العمارة باللي بيحصل فيها ده إيه؟ دي أرواح اللي ماتوا وعفارتهم. سبت يا نادر ورحت الكلية، ولما رجعت البيت حكيت لدنيا وقلت لها احنا هنكبر دماغنا لان العمارة كده كده هتتهد، وقرر ان احنا خلاص هنكبر فعلا دماغنا. لكن الموضوع مش اختياري، مش اختياري خالص يا نادر. بعدها بيوم صحيت على صويت دنيا تالت، عمالة تنادي عليا وسمعها عمالة تقول، يا عمر ارجع، ارجع يا عمر، ارجع يا عمر، رايح فين؟ وبعد كده بدأت تنادي عليا، الحقني يا احمد، الحقني يا احمد. نطيت من على سريري، طلعت لقيت دنيا واقفة بتبص من شباك الصالة وعمالة تشاور وتصوت. كانت الساعة حوالي 2 ولا 3 و10 بالليل كده. بصيت من الشباك لقيت عمرو اخويا واقف في الشارع، زعقت فيه ونزلت اجري. قبل ما انزل وانا بزعق رفع راسه وبصلي بصة، والله العظيم يا استاذ نادر انا قلبي اتخلع من الرعب بسببها. بعدها لقيته داخل جوه بيت النصر، العمارة اللي قدامنا سبب كل الهم ده. صرخت أختي وأنا نزلت حافي أجري علشان ألحقه. نزلت ما لقيتوش، وقفت قدام مدخل العمارة ومحتار وبسأل نفسي، هو دخل من أي مدخل؟ دخل منين؟ ده المدخل معمول بوابة حديد وعليها كمية جنازير وسلاسل مش طبيعية، هيدخل إزاي؟ حاولت أزق أو أحرك البوابة دي ولكن بدون أي فايدة. فضلت أخبط على البوابة ونادي على عمرو بس مفيش أي رد بيجيلي. لفيت حوالين العمارة، وصلت عند شيش بتاع شباك شقة في الدور الأرضي. كان الشيش ضعيف، غالبا الحريقة يعني ضعفته. خبطة واحدة اتكسر ووقع ودخلت العمارة. الشباك ما بيطلش على أوضة ولا على صالة، بيطل على سلم العمارة، زي ما يكون كأنك بتفتح باب وتلاقي سلم في وشك. ده بقى شباك. وضع غريب ما فهمتوش، بس قلت اهو يمكن مصدر إنارة أو تهوية. بدأت أطلع على السلم وأنا مش شايف حاجة من الضلمة، وعمال نادي على عمرو أخويا أكتر من مرة. ماشي بتحسس الحيطان يا أستاذ نادر علشان ما تكعبلش. وأنا بلمس الحيطان إيدي جت على حاجة زي ما تكون جسم عريان، صدر الراجل تحديدا. سحبت إيدي بسرعة، رجعت حطيت إيدي تاني ما لقيتش حاجة. كملت ماشي على السلم، عمال ادوس على طوب وصلط وخشب متكسر، لكن دوست على حاجه خلتني انط من مكاني بسببها. خلي بالك ان انا بقولك ان انا كنت حافي، وباحساسي كده الحاجه اللي دوست عليها ليها شعر وطريه وكبيره. حاجه زي ما تكون جسم حيوان، في الاغلب كلب، يا نايم يا ميت. كملت ماشي على السلم بالراحة، إيدي وصلت لجرس شقة. من غير مقصود أنا ضغطت على الجرس، يعني بضغط على الحيطان فضغطت على الجرس. الجرس رن. رن إزاي في العمارة المحروقة ما تسألنيش يا أستاذ نادر. ما كانتش دي الصدمة. الصدمة إن أنا لما سمعت من جوه الشقة صوت واحدة ست بتقول
1: مين؟ مين اللي بيخبط؟
0: بقيت مش عارف انطق من الذهول، ولقيت صوت طفل صغير.
1: افتح الباب يا طنط. لا يا حبيبي ما تفتحش لحد غريب، مش علمتك كده؟
0: صوت الطفل هو صوت عمرو اخويا. انا ما توهش عن صوت اخويا ابدا.
1: عمرو افتح يا عمرو الباب، افتح يا حبيبي، انا احمد اخوك.
0: الباب اتفتح. مجرد ما الباب اتفتح، نور شديد جدا سطع في المكان كله، خلاني احط ايديا على عينيا علشان احمي عينيا من النور الشديد، لحد ما النور اختفى. لما بصيت في المكان، المكان باب الشقة اتحول لباب جديد. الحيطان كان فيها اثار حرق من الحريق اللي حصل، وعمال يختفي يتلاشى. ببص على السلم، سلم العمارة اتغير، نور، كل حاجة بترجع كأنها مش محروقة. كل أثار الحريق اللي في بيت النصر يا أستاذ نادر اختفت تماما من العمارة. أما أنا فواقف مبرق.
1: مالك يا أستاذ؟ أنت بتخبط وعاوز
0: مين؟ الصوت ده هو اللي فوقني. ست هي اللي بتتكلم. وقفت برق لها ومش فاهم اي حاجة ولا بنطق اي كلمة. الست جنبها طفل صغير بس مش عمر اخويا ولا حاجة. وقفت ابص لها لدرجة ان الست قلقت وقامت قافلة الباب. مجرد ما قفلت الباب كل حاجة بدأت ترجع لشكلها المحروق تاني. باب الشقة، الجدران، الحيطان، السلم بيضلم، الأرض بترجع قبل ما تضلم لشكلها المحروق، ورجعنا للضلمة تاني من جديد. وسمعت من بعيد صوت دنيا أختي.
1: يا أحمد، أحمد اطلع، أنا لقيت عمرو، لقيته، أنت سامعني؟ اخرج برا، أنا بقولك لقيت عمرو.
0: نزلت أجري من على السلم، لكني شفت المرة دي مدخل وباب العمارة متوارب، مع اني ما فتحتوش. ما خرجتش من الشباك وخرجت من باب العمارة. واول ما خرجت الباب اتقفل، ولقيت السلاسل والجنازير بتمشي لوحدها على الباب، وبتتقفل كأنها بتزحف وكأنها كائنات حية، والبوابة رجعت اتقفلت بالجنازير من جديد. شفت دنيا؟ قالت لي انها لقت عمر. قلت لها فين؟ قالت لي انا لما شفتك من الشباك دخلت علشان البس الاسدال بتاعي وهنزل وراك، طلعت الصلاة اخد مفتاح الشقة وانا معدية لقيت واقف بيشرب من التلاجة. انا اتفزعت فزعة رهيبة، سألته انت كنت فين وايه اللي نزلك تحت؟ ما ردش عليا وسابني واقفة ودخل اوضته ونام. اخوك نام في اوضته. وقفت شوية مش فاهمة ايه اللي بيحصل، لكني وانا واقفة لقيته بيكلم نفسه وهو في الأوضة أو, أو, أو, أو, أو نايم وبيحلم وبيتكلم وهو نايم وبيقول أفتح الباب يا طنط. وبعدها سكت يا أحمد. أنا بعدها نزلت أنا كمان أجري علشان ألحقك وأرجعك. دنيا، عمرو في أوضته نايم دلوقتي؟ أمال إحنا شفنا مين في الشارع؟ معرفش معرفش، المهم إنه موجود فوق وخلاص. طلعنا الشقة ودخلنا أوضة عمرو، فعلا لقينا عمرو نايم ومستغرق جدا في النوم. تاني يوم قبل ما اروح الكلية وبعد ما عمرو ودنيا راحوا المدرسة، نزلت ورحت عند الشباك اللي انا كسرته علشان ادخل منه. لقيت الشباك سليم كأني ما كسرتوش من الأصل، فبدأت أشك في نفسي. عملت ايه؟ كسرته تاني ودخلت. نور النهار كان داخل العمارة نوعا ما، فدخلت بس ما لقيتش غير اثار الحرق وزلط وطوب وخشب محروق وحاجات متكسره في الارض. طلعت ووصلت عند الشقه اللي رنيت عليها الجرس، ما لقيتش الجرس مكانه كان سايح من النار طبعا. ثانيا مفيش باب اصلا، الباب مفيش، متكسر ومتفتفت من الحريقه. بصيت على الشقه المحترقه واخدت بعضي وخرجت من العماره ورحت الكليه. احنا يومين يا نادر دلوقتي بنسمع الصوت المقرف اللي كرهنا في حياتنا بجد. قطعت احمد وهو بيتكلم في الوقت ده وقلت له طب انت يا احمد ما فكرتش ترجع تروح بيت النصر كمان مرة؟ لا ما فكرتش يا استاذ نادر. بس دنيا اللي فكرت. بصيت لدنيا اللي تدخلت في الحوار وبدأت تحكي وتقول انا كان عندي فضول رهيب يا استاذ نادر، فهمت ان الوضع ده بيحصل اخر دقايق قبل الفجر، لان اللي انا فهمته ان او اللي ادركته يعني واستشفيته ان كل حاجة كانت قبل الفجر بوقت بسيط قبل ما عمرو يظهر. فقررت انزل اشوف واتأكد بنفسي. خليتهم كلهم ناموا واستنيت لنفس الوقت اللي نزل فيه احمد. كانت الساعة حوالي 3:10 بالليل، نزلت 3:05 بالظبط ورحت عند الشباك وكان معايا شاكوش، كسرت حتة وشديت الشيش فتفتح. دخلت وكان معايا كشاف نورته. المكان كله عبارة عن خرابة محروقة. طلعت السلم بالراحة جدا، صلت الكشاف على الحيطة لحد ما لقيت الجرس. أيوة موجود. رنيت الجرس شوية، واحدة ست ردت عليا. أنا بقى ترعبت ونزلت أجري، اتكعبلت على السلم، باب الشقة اتفتح، لقيت الدنيا كلها نورت. بعدها لقيت رجلين قدامي على السلم. رفعت وشي شفت واحد بيبصلي بمنتهى الغضب وزعق فيا وقال لي ايه اللي جابك هنا، بس طبعا كان بيقولها بصراخ. الراجل ده لحد دلوقتي انا مش قادر انسى نظرته ليا ولا صوته المخيف. بعدها عداني وطلع على السلم ودخل الشقة وبدأ يزعق في الست اللي فتحت الباب ويقول لها انا هسيبك هنا تتحرقي، مش هاخدك معايا ولا هاخدك معاهم. بعدها احنا بعتنا لك الجواب يا استاذ نادر وديك جيت. طيب يا احمد يا دنيا، احنا المفروض بليل اهو والمغرب عدى زي ما قلت لي. اتكلم احمد وقال لي استاذ نادر معلش هتبات في اوضتي النهارده وانا هبات مع عمرو وهاجي اصحيك بالليل عشان تسمع بنفسك اول ما الصوت يبقى موجود. هي ملهاش وقت ثابت عشان ما بقاش كذاب، المهم انها بتحصل بالليل. بات ايه يا احمد؟ انا مش عامل حسابي. لا مش هينفع، ارجوك يا استاذ نادر امشي بكره، الليلة هيحصل كل ليلة خلاص، الموضوع بقى ثابت، اكيد لما تسمع بنفسك الوضع هيكون مختلف. يا أستاذ أحمد أنا عايز أفهمك حاجة، أنا مش شيخ، أنا مش معالج، أنا هنقل اللي بيحصل وخلاص كصحفي، أنا مش هقدر أحللكم حاجة. على فكرة يا أستاذ نادر أنا ما طلبتش منك غير كده، وأنا قلت لك إننا هنمشي أصلا، كل اللي أنا عاوزه إن الموضوع يتعرف ويتعجل بهد بيت النصر ده بقى، وأبقى عملت حاجة مفيدة قبل ما أمشي.

0: لأن هما بعد ما قالوا إن البيت هيتهد معرفش إيه اللي سكت الموضوع تماما. وكمان يا أستاذ نادر أنت هيكون معاك تحقيق وقصة مرعبة، وده شوية. أنا بصراحة كنت متردد، بس الموضوع شكله يستاهل إن أنا فعلا أبات. نفسي أروح شقتي الجديدة بمفروشة المفروض بقى، يعني اللي عرفته إن والدي كتر خيره نزل واطمن بنفسه إنها كويسة ونقل حاجاتي اللي جهزتها لهم علشان يجيبوها في الشقة. يلا ما بدهاش. دنيا عملت عشاء، اتعشينا وقعدنا نتكلم في مواضيع تانية غير موضوع بيت النصر ده خالص، الدراسة وحياتهم وأحلامهم والدهم والدتهم، وخدنا على بعض الحقيقة وبقينا أصحاب واتكلمنا في حاجات كتير. عمرو كان قاعد جنبي على طول، بصراحة حسيتهم حاسين بغربة ووحدة ومحتاجين حد يكون متبنيهم وقاعد معاهم. أشفقت عليهم ودعيت ربنا يبارك في أعمار أمهاتنا وأبائنا جميعا. على 11 بالليل دخلت مع أحمد الأوضة واتكلمنا شوية وسألني هتعمل إيه. قلت له لا والله مش عارف، أنت سيب الأمور تمشي زي ما تمشي، بس يحصل بس أي خيط أبتدي أخد منه باقي الأحداث. استأذن أحمد وخرج وسابني، وأنا غيرت هدومي ونمت. طبعا مش نوم ولا بتاع، أهو أديني مريح على السرير. وبعت رسالة لمديري بلغته إن الموضوع محتاج مني شغل أكتر، فمش هقدر أجي بكرة الجورنال. عناية غفلت معرفش قد إيه، لكن صحيت على صوت خبط على الباب. قمت قعدت شوية على ما استوعبت أنا فين أصلا، أنا مش مركز أنا فين وبعمل إيه. بصيت في الساعة، كانت الساعة بالظبط 1:30 بالليل. رحت فتحت باب الأوضة ما لقيتش حد، بس سمعت صوت ناس كتير بتتكلم وبتهمس، والكلام جاي من الصالة. رجعت الأوضة، طلعت التسجيل من شنطتي وخرجت الصالة وبدأت أسجل. كان فعلا صوت كلام وهمس مش مفهوم، وفي النص كان فيه أحيانا بكاء. جريت على شباك الصالة أعمل زي ما أحمد حكى بالظبط. فتحت الشباك، الصوت عالي. بصيت من الشباك لقيت واحد خارج من بيت النصر ووراه 2 أو 3، يعني في العدد أعتقد كانوا 2. في اللحظة دي لقيت أحمد ودنيا خارجين من أوضهم. أول ما شافوني قالوا لي أنت صحيت؟ إحنا كنا جايين نصحيك. قلتهم لا صحيت وسمعت وسجلت كمان وشفت كل حاجة بنفسي، بصوا أنا هدخل عمارة دلوقتي. أحمد قال لي طيب ممكن تستنى قبل الفجر شوية، هما واضح إن هما بيظهروا قبل الفجر. لا يا أحمد أنتوا فاهمين غلط، هما فعلا بيختفوا مع الفجر، لكن هما أكيد بيظهروا من قبل الفجر بكتير، ما هما مش هيظهروا الدقايق اللي قبل الفجر. أنا متأكد إن أنا لو دخلت دلوقتي هلاقيهم، سيبوني بقى أشوف شغلي. جبت الكشاف ومعي جهاز الكاسيت بتاعي. أحمد نزل معايا علشان يوريني الشباك اللي هدخل منه. نزلنا وكسر أحمد الشباك ودخلت وقلت له ارجع يا أحمد لإخواتك، سيبني بقى أتوكل على الله. نفس الوصف بتاع أحمد، عمارة محروقة متهلكة. طلعت السلم بحذر، وصلت الأول شقة، لقيت الجرس ضغط عليه. سمعت صوت ست من جوه بتقول
1: مين؟
0: أنا نادر يا فندم.
1: لو انت اللي عاوز تأجر الشقة حازم مش موجود.
0: بصراحة انا ما كنتش عارف اقول لها انا مين وجاي ليه، كتر خيرها ساعدتني. بس انا جاي من محافظة بعيدة وحرام ارجع كده.
1: طيب استنى انا هفتح.
0: وفتحت الباب، كانت ست في الأربعينات من عمرها، طيبة الوجه والملامح. ابتسمت وقالت لولا انك جاي من سفر ما كانش ليا دعوة، أنا شايلة إيدي من التعامل مع السكان ده خالص، الرغم إن هم قليلين. ثانية واحدة هجيب التليفون عشان أطلب حازم. ودخلت وعناية دخلت معاها، وكانت وهي داخلة الشقة لسه باين عليها آثار الحرق وبتختفي وبتتلاشى وبتتبدل لشقة جميلة جدا، وهي ماشية جواها عادي جدا ولا كأنها حاسة بأي حاجة من اللي بتحصل. كل العمارة بالتبعية تحولت تماما. رجعت معها التليفون وقالت لي ما بيردش خالص بقاله كذا يوم، ده العادي بتاعه على فكرة. أنا ما أقدرش أديك شقة، لازم هو يوافق ونشوف مين ناوي يمشي وانت تاخد شقته، بس أنا أقدر أديك أوضة بس هتكون فوق السطوح لو تناسبك. تمام ما عنديش مشكلة. طب تعالى معايا. وشدت المفاتيح من على ترابيزة جوه وقفلت الباب وطلعنا. كانت هي الدور الطبر الاول، وفي فوقيها دورين، كل دور شقه، طلعنا فوق السطح، الدنيا كانت نهار تماما، وكاني اتنقلت في حقبه زمنيه تانية. فتحت الاوضه، فرجتني عليها وابديت موافقتي، وقالت لي طالما عجبتك بكره زي دلوقتي تيجي وتجيب معاك 900 جنيه مقدم وتامين. هي ب 300 جنيه وبناخد شهرين مقدم وشهر تامين، والعقد هيكون جاهز. صاحب البيت كوزي اسمه حازم، وانا اسمي رئيفه. حازم وارث البيت النصر ده عن اهله. لازم تيجي تشرب معانا بكره الشاي يكون حازم رجع. هو معلش بيختفي بسبب شغله بكذا يوم، بس انا اتعودت على كده. نزلنا على السلم وقالت لي هنا شقه مدام هناء، عايشه هي وابنها عنده 7 سنين. ونزلنا تاني وقالت لي هنا شقه عم جابر راجل كبير ومراته ماما اعتماد، دول بقى بركه بيت النصر كله، واحنا تحتهم وانت هتنور السطوح. احنا كنا سمعنا ان مدام هناء بتفكر تمشي، بس كلام. بقول لحضرتك ايه يا مدام رئيفه، هو حصل اي حريقه في العماره دي قبل كده؟ ايه الكلام ده، فلالله ولا فالك، ايه الكلام الوحش ده؟ خلاص ما تزعليش مني، انا اسف والله مش قصدي. وصلتها لباب شقتها ونزلت وفتحت باب العماره وخرجت. مش اي حاجه حصلت الحقيقه غير كده. جيت ارجع البيت عند احمد، جه في بالي حاجه غريبه. لما رحت الشقه احمد فتح لي بيقول لي ايه الاخبار، ما ردتش عليه. دخلت خدت من جيبي 900 جنيه ونزلت رجعت العماره تاني، ورحت عند الشباك وكسرته ودخلته ولقيت العماره خرابه. رحت خبطت على بيت مدام رئيفه، فتحت الباب وكل حاجه رجعت تاني مش محروقه. اول ما شافتني قالت لي يا سلام عليك، جاي في ميعادك بالظبط. طبعا، بس هقول لك ايه، حازم ما جاش للاسف، بس انا هسكنك ما تخافش، ولما يجي بقى يبقى يعمل اللي هو عاوزه، ما احنا مش هنقول للرزق لا. اتفضل ادخل يا استاذ، انت قلت لي اسمك ايه؟ اسمي نادر. اتفضل يا استاذ نادر. دخلت كان في صوت طفل بيلعب جوه. قعدت وجابت العقد ومضيته واديتها الفلوس وسابتني ودخلت جوه واتكلمت في الموبايل وبدات تزعق وتعيط وتتكلم كلام معناه او مضمونه انها زهقت من عشتها مع حازم وانها مش هتقدر تعيش مع واحد مريض بالشكل ده. بعدها رجعت وكان باين عليها انها معيطه. انا اسف لتطفولي، بس لو في حاجه اقدر اساعد بيها انا ممكن اساعدكم. على فكره انا تلميذ للشيخ، ممكن اجيبه يرقيكوا او يقرا في البيت لو انتم محسودين او حاجه. شيخ مع حازم جوزي؟ ده انت جيت له على اصعب حاجه. جوزي جاله هوس بكتب السحر والتحضير، فلما تقوله شيخ كده انت بتكلمه في حاجه صعبه جدا. انا لما واجهته واعترضت ساب لي البيت ومشي. بس انا والله بالليل ساعات احس انه موجود، بما ان انت تعرف شيوخ، واخرج ما لقيهوش. والله بسمع صوت خطواته وبشم ريحته في البيت، بس ما ببقاش شايفاه. انا عارفه ان انا اتجننت خلاص. طب هي الكتب اللي بيقرا منها دي موجوده، ممكن اشوفها؟ اهي دي كمان اختفت من مكتبته، مع انه يوم ما اتخانقنا وخرج مشي من غير ما حتى ما ياخد معاه قميص. انا بطلبه على طول بقى ما بيردش، وبعت له رسائل ما بيردش. انا هسكن هنا واعتبريني اخو حضرتك، واي حاجه تعوزيها انا تحت امرك، واي حاجه ابن حضرتك يعوزها تحت امرك وامره. ابني انا مش مخلفه. امال الصوت اللي جوه ده صوت مين؟ ها ده كريم ابن مدام هناء اللي فوق، بتعديه عليا وهي رايحه المدرسه، اصلها بتشتغل مدرسه ومتطلقه وعايشه هي وهو لوحده، ومش هتلاقي عليه حد أأمن مني بصراحه. ربنا يقويكي، ربنا يقويك يا ست رايفه. قلت كده واستأذنتها وطلعت الأوضة اللي فوق السطوح. بصيت في ساعتي، كان الفجر فعلا باقي عليه دقايق. استنيت لما الفجر أذن، بدأت كل حاجة تتحول للون الأسود المحترق، تراب أسود وغبار أسود ملا الجو. الدنيا بتتحول لكتل فحم وظلام دامس. ولعت الكشاف ونزلت على السلم، وأنا قدام شقة اللي اسمها مدام هناء دي سمعت صرخات. انت فين يا كريم؟ انت فين يا كريم؟ ربي يا ابني انت فين؟ كملت ونزلت عند شقة الزوجين المسنين اللي قالت لي إن هما بركة بيت النصر، سمعت صوت

0: الصوت ده صوت حشرجة الموت وصوت حد بيبكي. جيت عند شقة مدام رئيفة سمعتها بتقول
1: حرام عليك بجد، حرام عليك.
0: خرجت من العمارة كان الأذان لسه شغال. طلعت الشقة قابلني أحمد وسألني حصل إيه. قلت له أنا هبات النهاردة كمان يا أحمد. طبعا طبعا يا أستاذ نادر، وهحكي لك كل حاجة لما أخلص. طلعت الكاسيت الصغير من جيبي علشان أطمن إنه مكمل تسجيل من وقت ما خرجت من البيت. لقيته خلص تسجيل، جبته من الأول وشغلته. لقيت الأصوات اللي في الشقة وكلامي مع أحمد ودنيا وحديثي مع مدام رئيفة موجود. كده أنا ماشي صح جدا، بس الله أعلم النهاية هتكون إيه، خير ولا شر، حياة ولا موت.

تاني يوم بالنهار استغليت الوقت في كتابة كل اللي حصل بالتفصيل الممل ما بين سماع وتفريغ وكتابة. بعد الساعة 12 بالليل اتحركت ورحت العمارة بيت النصر، ولسه هخبط على مدام رئيفة سمعت الصرخة من شقة مدام هناء. طلعت جاري ولقيت جرس رنيته. خرجت واحدة منهارة من العياط، أكيد دي مدام هناء. حاولت أطمنها وعرفتها بنفسي إن أنا ساكن جديد في العمارة وإن أنا سمعت صرختها من شوية وجاي أشوف في إيه. قالت وسط دموعها: ابني مش عارف ضاع مني ولا معايا، عندي ولا مش عندي. إيه؟ يعني إيه؟ مش هتقول علي مجنونة؟ لا طبعا ما أقدرش أقول على حضرتك مجنونة، بس فاهميني. خليتني جوه عندها وبدأت تحكي وتقول: حياتنا كانت تمام جدا لحد الزفت اللي اسمه حازم ده ما جه في مرة أخده معاه وقال لي هفسحه وغاب كتير. نزلت سألت رئيفة، أول ما قلت لها زعقت وقالت لي: حازم لا يا هناء، حازم لا. أول ما قالت لي كده أنا اترعبت، فضلت أدور عليه في الشوارع. رحت قسم الشرطة وبلغت وفضلت في الشوارع يوم كامل ألف في المستشفيات زي المجنونة. روحت البيت وانا يائسة تماما، دخلت اوضتي غيرت هدومي ودخلت اوضته في الضلمة. قعدت على طرف السرير كريم اعيط بدل الدموع دم، ابني ضاع مني. فجأة لقيت الدولاب بيتهز، اترعبت وانكمشت في مكاني. الدولاب اتفتح وخرج منه حاجة قصيرة، فضلت تقرب مني تقرب لحد ما نفسها بقى في وشي. بدأت اقرأ قرآن. الحاجة دي اتكلمت بصوت يخوف وقالت: ماما، ومدت ايدها نورت أباجورة الكومودينو. اتفاجئت ان كريم ابني في وشي، صرخت وحضنته وفضلت عيط ومنهارة. حضنه كان غريب، مش حضن ابني اللي عرفه. انت كنتوا فين يا كريم؟ مردش، والحد يومنا ده مردش. كل يوم اصحى ملاقيش كريم واقلب عليه الدنيا، وبالليل ايه طالع من دولاب اوضته. انا مش فاهمة، انا متأكدة ان ده مش ابني، انا عاوزة ابني، رجعولي ابني. حازم بدل ابني بالشيء اللي عندي ده، هو دلوقتي مش موجود، كمان شوية هيظهر. أرجوك تعالى، أنا ماليش حد غير ربنا. حاضر حاضر، بس أنا عندي سؤال، أنت بتنزليه كتير عند مدام رئيفة ليه؟ مين؟ كريم؟ ست وحدانية وطيبة وفي حالها وما بتخلفش، والكلام ده كان قبل ما يعيش جوه الدولاب. ما فكرتيش تدوري هو مختفي جوه الدولاب تشوفي فيه ايه؟ جربت مرتين، اول مرة ما لقيتوش، تاني مرة لقيت كلب في الدولاب نايم. خرجت جريت برا الشقة ورجعت لقيته مش موجود. تعالى بعد ساعة وشوف واحكم وقولي انا مجنونة ولا عقلة. نزلت من عند مدام هناء وخرجت من العمارة وقفلت عليا وقفت برا شوية ودخلتها تاني، لقيتها محروقة. اللي هو مجرد ما بخرج من العمارة وادخلها كل حاجة بتتبدل. رحت على شقة مدام هناء، فتحت الباب. شكرا انك جيت في معادك، اتفضل ادخل. دخلت اوضة كريم، طلبت منها تسيبني لوحدي وشورت لي على الدولاب وخرجت وقفلت الباب وراها. رحت ناحية الدولاب بحذر وبقيت امد ايدي وبتردد لحد ما قررت وفتحت الدولاب. لقيت كلب جلده مسلوخ عبارة عن لحم بدم واقف قدامي.

بدأ الكلب يزمكر ويطلع صوت بهدوء. بالراحة حاولت أقفل الدولاب لكنه زق باب الدولاب وزقني على الأرض ونط فوقي. بدأت أقاوم ونادي على هناء ولكن محدش رد عليا. ونادي إيه؟ المفروض إن أنا اللي راجل، هنادي على هناء تعملي إيه؟

0: اتفتح تاني وخرج منه طفل ماشي بمنتهى الهدوء. عدى من فوقي وكأن أنا شيء موجود في الأوضة عادي، وقعد على سريره وأنا مرمي ونام في الأرض ببص عليه ومش مصدق المشهد اللي قدامي. أكيد هو ده كريم. اتبصلي بمنتهى الهدوء واتكلم زي المنوم مغناطيسيا وقال لي: أنت ضيف عندنا صح؟
1: أيوه.
0: بس هو الضيف بيدخل أوضة الناس من غير استئذان؟
1: مامتك هي اللي قالت لي أدخل على فكرة.
0: ما هو حازم زعلان منها جدا، علشان كده بيقول إنها هتتحرق.
1: أنت كنت فين يا كريم؟
0: كنت في بيتي الجديد. خلي بالك الحارس معنى نفسه عنك بالأمر المرة دي، المرة الجاية معرفش هيحصل إيه. بعد إذنك علشان أنا عاوز أطلع مع ماما أقعد معها شوية.
1: وخرج. وبعد ما خرج بدقايق دخلت والدته وقالت لي:
0: حكالي اللي حصل لك، الحمد لله ان الكلب ما قضاش عليه.
1: هو فين كريم دلوقتي؟
0: قاعد قدام التلفزيون زي التمثال زي كل يوم، وقال لي مشي لو عاوزة تعيش. يقصدك انت. انا خايفة. ارجوك يا استاذ نادر امشي وانسى كل اللي حكيته لك. انا راضية باللي ربنا كتبه ليا. انا غلطانة وما كانش المفروض احكي او اتكلم.
1: سبتها وخرجت.
0: بصيت عليه وانا ماشي لقيته فعلا انسان آلي قاعد ومعاه لعبة بيلعب بيها بدون اي مشاعر، وشه ممسوح من عليه اي انطباعات. وطلعت اوضتي فوق السطوح لقيتها مفتوحة ومنورة، ولقيت رئيفة خارجة منها.
1: هو في حاجة؟
0: لا ابدا مفيش، انا كنت برشلك الاوضة علشان الحشرات هنا كتير والنمل بيجي هنا كتير.
1: وسابتني ونزلت.
0: حسيت ان ربطتها في الكلام متغيرة. قعدت شوية مش فاهم، مش عارف اربط الاحداث ببعضها. فقت على اذان الفجر، نزلت بسرعة على السلم وجنب بيت هناء سمعت صوتها بتصرخ وبتقول: امسك ايدي يا كريم،
2: امسك ايدي يا كريم.
0: نزلت عند الاتنين الكبار، سمعت صوت الست العجوزة بتتألم وبتقول: وعند شقة رئيفة سمعتها بتزعق وبتقول:
2: هو ده اللي رجعك.
0: ورجعت العمارة لشكلها المحترق تاني من جوه. خرجت ورجعت شقة أحمد وإخواته، ودخلت أوضتي وشغلت الوش التاني من الشريط، اتسجل عليه حواري الأول مع مدام هناء. بس أول ما دخلت أوضة كريم الصوت صامت، مفيش أي تسجيل. كتبت كل اللي حصل قبل ما انسى اي حاجة، ولسه ما قررتش هسمي القصة دي ايه لما انشرها، بس غالبا هسميها بيت النصر، او ممكن اسميها عمارة الفزع مثلا. لما خلصها هشوف. احمد دخلي وفاجئته ان انا هبات يوم كمان. هو الحقيقة ما كانش متضايق، بس كان مستغرب، خصوصا ان انا كنت رافض موضوع البيات من الاول، وبرضو علشان انا ما بحكيش اي حاجة. دخلت نمت. الحلم كان عبارة عن استعراض كامل لكل اللي حصل من جديد. ولقيتني بسأل رئيفة بقول لها: هو جوزك مين؟ ردت قالت لي: معرفش، وفضلت تضحك زي المجنونة، يعني مش عارف دي مدلولها ايه حتى في الحلم. بدأت يوم جديد، واحنا قاعدين نفطر اتكلمت الدنيا وقالت: تعرف يا نادر ان من وقت ما انت دخلت بيت النصر ما بقاش فيه صوت بنسمعه تاني خالص، شكل المشكلة هتتحل على ايدك. يا دنيا انا مش جاي احل مشاكل، بس لو لقيت اكيد حل عمري ما هتاخر. انا هحكي لكم اللي حصل. وبدات احكي لهم كل حاجه. كانوا منتبهين جدا لكل حرف بيسمعوه. احمد نجيب قال لي: نادر، على فكره انت مش بيتهيأ لك، كان في هناك فعلا مدام هناء واتنين عواجيز فعلا، والراجل صاحب البيت ابو وش كشر ومراته. انت كده غالبا ماشي صح، مش غالبا ده اكيد. كمل اللي بدا. ولو في حاجة نقدر نعملها لك قول لنا عليها. مع دقات 11 ليلا كنت قدام بيت النصر، ودخلت المرة دي مقرر أروح آخر شقة

0: شقة الزوجين المسنين جابر واعتماد، وانا طالع على السلم الدنيا نورت من غير ما اضغط اي جرس، ولقيت باب شقة رئيفة اتفتح وقالت: انت فين يا نادر من بدري؟ كنت في الشغل. في الشغل يا مدام رئيفة؟ لقيتها بتديني فلوس 900 جنيه وبتقولي: اتفضل فلوس، مش هينفع تقعد هنا. حازم جه ولقيته عارف اني اجرت الأوضة، بهدلني اخر بهدلة وقال لي انك لازم تمشي. طب انا ايه الغلط اللي انا غلطته؟ معرفش، هو قال لي كده وخلاص. بس ده ما كانش كلامك، انت قلتي لي ان انت هتسكنيني ويعمل اللي يعمله، ما كانش فارق معاك الكلام ده.
1: اصله هددني.
0: هددك؟
1: ايوه، قال لي لو سبتك قاعد هتحرق مع كل اللي هيتحرق.
0: يعني ايه؟ واي كلام يتقال الناس تصدقه؟
1: انا مش فاهم. نظراته وهو بيتكلم كانت مرعبة جدا. هو لما قال لي على موضوع هتحرق مع اللي هيتحرقوا، افتكرتك لما قلت لي ان البيت ده اتحرق قبل كده. انت اتكلمت قبل كده عن موضوع حريق البيت ده، حتى هناء كمان قالته.
0: طيب بص يا ست رئيفة، اديني النهاردة بس وهمشي الصبح.
1: طيب ارجوك بكرة تكون ماشي، بالله عليه.
0: حاضر، اوعدك ان انا همشي، بس انا عندي طلب، معلش ممكن يكون مزعج شوية. ممكن اشوف صورة لحازم جوزك؟ دخلت وطلع معها برواز، طلعت معها برواز صغير. اول ما بصيت في الصورة ما قدرتش امسك نفسي، قلت بصوت عالي: دي الصورة بيضة.
1: وايه اللي بيضة يا استاذ نادر؟ ما هو قدامك اهو.
0: قدامي فين؟ البرواز فاضي، عبارة عن ورقة بيضة فيه.
1: ازاي ده؟ طب استنى بقول لك، ادخل معايا.
0: دخلت معاها، شاورت لي على الحيطه وقالت لي:
1: ادي صوره الفرح، باين اهو، بس هو شكله متغير عن كده، وموت والده اثر عليه جدا.
0: والده ده مات امتى يا ست رئيفه؟
1: مش هينفع اتكلم اكتر من كده، انا خايفه يجي والدنيا تتنايل على دماغي وبطل تبقى حشري بقى وفضولي قوي كده.
0: طيب بالمناسبة قبل ما امشي، صورة الفرح انا مش شايف فيها غيرك انتي. طلعت وهي قفلت الباب، وانا طلعت بسرعة لشقة جابر، استاذ جابر ده، وخبط. فتح الباب بعد شوية راجل عجوز، قلت له: انا ساكن جديد وحابب اتعرف على سكان العمارة، بتعرف عليهم واحد واحد. بس احنا مش حابين. رده كان صادم جدا ليا، وسمعت من وراه صوت واحدة ست بتقول:
1: اتفضل يا ابني اتفضل. جرى ايه يا جابر؟ يقولك ساكن جديد وجاي يتعرف عليه، ايه الرد البايخ ده يا جابر؟
0: سمح لي ادخل. دخلت جوه، يعني حاولنا نتكلم شوية. الزوجة كانت مرحبة جدا بيا، لكن هو تماما مش طايقني. بعد شوية قام وقال لي: أنا هعمل شاي، ودخل المطبخ. أول ما دخل سألت مدام اعتماد: هو الأستاذ جابر مش طايقني ليه يا مدام اعتماد؟
1: مش حكاية مش طايق، هو مؤخرا ما بقاش بيحب حد.
0: طيب أنا هسأل حضرتك سؤال بعد إذنك لو تسمحي لي. مرة وأنا معدي سمعت صوت حضرتك بتعيطي، ومرة تانية سمعت كلام عندكم وعياط برضو.
1: يا ابني كنت تعبانه.
0: ست اعتماد، انا عارف ان في حاجه غريبه بتحصل عندكم، ومش عندكم بس، في البيت ده كله. انا عاوز اساعدك، ارجوكي ساعديني علشان اساعدك.
1: انا مش فاهمه يا ابني تقصد ايه.
0: لا فاهمه، استاذ جابر تصرفاته متغيره من مده، وحاسه انه بقى واحد تاني، صح؟ بيقول لك جمل من نوعيه همشي واسيبك وحاجات زي كده.
1: ده حقيقي فعلا.
0: خرج مع صاحب العمارة اللي هو حازم ده أي خروجة؟
1: كتير يا ابني، كتر خيره بيجي ياخده ويتمشى معاه بدل القعدة دي.
0: طيب مش عارف أسألها لك إزاي، هو بيطلع لك من الدولاب؟
1: نعم يا ابني.
0: طيب ما قالكيش ولا مرة إن العمارة هتولع؟
1: يا جاب يا جابر الحقني، الأستاذ بيقول العمارة هتولع. الحق يا جابر العمارة هتولع.
0: استني استني استني أنا ما قلتش حاجة. اسكتي يا ماما اسكتي.
1: جه جابر كان مستني الفرصة. ما أنا قلتلك ما ندخلش الأشكال دي عندنا. قوم يلا اطلع بره.
0: جابر وهو بيطردني كنت حاسس ان انا تقريبا قلت مصيبة وهو عارفها. خرجت من الشقة، كان الفجر فاضل لسه عليه كتير. طلعت اوضتي على السطوح وبدأت احاول اربط الخيوط ببعضها. حازم بدأ يشتغل في التحضير وتجنن غالبا وتلبس وتمس، هو اللي تسبب في اللي حصل لكريم ابن بدام هناء والعم جابر جوز ست اعتماد. اختارهم تحديدا لسبب هو الوحيد اللي يعرفه، لكن ملوش دعوة لا بهناء ولا باعتماد، هو مش عاوزهم. وفي كلام عن حريقة هتحصل في البيت، ولما بياخد حد بره بيرجع الحد ده واحد تاني تماما وطبعه متغيرة. الوقت ده بتخبط. فتحت لقيت مدام رئيف. خلاص انا هنزل امشي، انا عارف انك جاي تستعجليني امشي. انا مش لاقي حد احكي له على اللي عندي غيرك. انا مطمنالك، حازم بقى واحد تاني، والكتب اللي بيقرا منها واضح ان فيها شر كبير سيطر عليه وهيدمرنا كلنا. كلامك صح يا ست رايفه، بس هو بيعمل كده ليه؟ انا كنت فاهم انه عايز يحس بالعظمه ويبقى ساحر زي ما كان بيقول، بس لما لقيت الورقه دي كل حاجة اتغيرت. أخدت منها الورقة وفتحتها وبدأت أقرأ المكتوب فيها. الآن أنفذ مراسم تنصيبي خادما لك يا سيدي. أبدأ الآن في تنفيذ كل الشروط: الكفر بكل شيء، الاقتناع التام بسيادة إبليس، تقديم القرابين الثلاثة للعظماء الثلاثة، أقدم قربانين من جيلين مختلفين كما أمرت، أقدم العجوز، أقدم الطفل، وأقدم قرباني الخاص زوجتي حبا وكرما. أشعل نارك المقدسة في كل الأرجاء، أنتظر حضورك في النهاية وتسليمي تاج الخادم المخلص. إني أنتظر أنتظر أنتظر. أنا مش فاهمة هو يعمل إيه بالكلام اللي بيكتبه ده. أنا مش فاهمة حاجة. أنا مش فاهمة هو بيعمل إيه بالكلام ده، ويقصد بإنه هيقدمني اللي بيقولوا ده هو هيدبحني يعني ولا ايه؟ طيب نصيحة مني ليك يا ست رئيفة، امشي من البيت امشي، جوزك مفيش منه امل خلاص، يمكن تقدر تغير الواقع. امشي اروح فيه؟ اهربي اهربي بقولك. رئيفة حسيت نوعا ما انها بدأت تقتنع بكلامه، نزلت بسرعة وهي بتكلم نفسها وسابت لي الورقة. وانا عمال اسأل نفسي، هل ممكن أغير الماضي؟ هل ممكن أبدل أحداث حصلت بالفعل حتى لو بعيشها من جديد؟ ببص لقيت على باب الأوضة واحد واقف. خبيت الورقة لا إراديا في جيبي وسألته، أنت مين؟
2: أنت اللي مين؟ ده بيتي.
0: أنت أستاذ حازم؟ أنا هسألك سؤال، انت هتعمل فيهم ايه؟ هتحرقهم عشان اوهمك وامراضك؟
2: هوبا احرقهم؟ لا ده انت اللي هتتحرق وتموت الليلة.
0: بعدها اتحرك مشي نزل وسط. مفيش دقايق وسمعت صرخات هناء. نزلت اجري لقيت الباب مفتوح ولقيت حازم نازل واخد ابنها في ايده. معرفتش اخده منه ولا عرفت اشوف هناء. كان في حاجة منعاني ان انا اقرب منه، زي ما يكون حائط من لهيب مش متشاف. دخلت اجري على هناء، لقيت هناء في منظر غريب جدا، بقعة زيت سودة كبيرة في الارض، وهناء نص جسمها اللي فوق هو اللي باين منها. هناء كانت جواها وكأن البقعة دي عبارة عن حفرة بتبلعها، وعلى حيطة الصالة مكتوب: اشعل نارك المقدسة في كل الارجاء، القربان الأول الطفل. جريت أحاول أوصلها
1: المشكلة أن بقعة الزيت السودة كبيرة، وعلشان أوصل لها كان لازم أنزل وأدخل جوه دايرة الزيت اللي بتبلعها دي. دخلت المطبخ جريت جبت مقشة ومدت لها الطرف المقشة علشان أسحبها بيها. هناء مسكتها وبدأت فعلا أشدها وتخرج، لكن ظهرت تلات إيدين سودة من الزيت الأسود مسكوا المقشة وكسروها وشدوها مني بمنتهى العنف، ورجعوا يشدوا في هناء تغرق تغرق تغرق في الزيت الأسود. وهي قبل ما تتبلع رأسها قالت لي:
3: ابني ابني حازم خدوا انقذوا.
1: وقفت راس هناء وما نزلتش في الزيت، لكن بقعة الزيت كلها ولعت وولعت في راس هناء في منظر بشع، ووشها ساح وعظمها اتحرق. صرخة تانية سمعتها، صرخة ست عجوزة، خلتني اجري. نزلت لقيت أستاذ جابر خارج من الشقة وعلى وشه ابتسامة شيطانية، وحازم وكريم واقفين على السلم مستنيين، وحازم بيبصلي بكل برود. زقيت جابر ودخلت على المسكينة التانية، لقيتها مصلوبة على الحيطة في الصالة ومرسوم حواليها أشكال ورموز غير مفهومة، ومكتوب: أشعل نارك المقدسة في كل الأرجاء، القربان الثاني العجوز. كان خارج من الحيطة ورا اعتماد إيدين سودة برضو ليها حوافر، بدأت تغرس حوافرها دي في جسمها كله. انفجر الدم من كل حتة في جسم اعتماد، وتصفت المسكينة واشتعلت النار فيها وهي مصلوبة على الحيطة. دلوقتي مفضلش غير رئيفة. نزلت أجري دخلت شقة رئيفة، ملقتش أي حاجة ولا لقيتها هي شخصيا، وبرضو مكتوب على الحيطة من الصالة: أشعل نارك المقدسة في كل الأرجاء، القربان الثالث الخاص الزوجة. الشقة ملخبطة وعلى باقي حيطانها مكتوب بالدم: نفذنا العهد نفذنا العهد، أكتر من مرة، ورسومات كتير غريبة ومش مفهومة، وورق كتب متقطع في كل حتة، والنار صوتها بيعلى في العمارة. طلعت من الشقة بتاعت رئيفة أجري علشان أنفد بجلدي، لقيت شخص مولع عمال يجري ويصرخ، ده مش العجوز. وهناء الأرض بلعتها واعتماد الحيطة صفتها، وده صوت راجل بدأ يقولي:
3: الحقني يا نادر الحقني يا نادر.
1: وقفت مش عارف أعمل إيه. الراجل دخل شقة رئيفة يجري، دخلت وراه وجريت على أقرب أوضة قدامي، شديت الحاف وحاولت أطفيه بيه، لكن النار كانت اتمكنت. كان بيقول لي وهو خلاص بينازع:
3: إبليس ضحك عليا، سلمت مراتي وجابر وكريم، سرق أرواحهم وعلقها علشان يغذى روحه بيهم، وحرقني حرقني بعد ما وعدني ياخدني معاه، حرقني علشان ملوش عهد.

0: سبته لأن الخطوة الجاية أنا اللي هتحرق. ظهر ثلاث أجسام سودة، شدته بسرعة ودخلت بجوه الحيطة واختفى تماما، والحيطة بدأت تولع. نزلت أجري وخرجت من الباب، اترميت في الشارع والدخان كان قاتل، بس اللي حصل إن العمارة ولعت بجد. جه أحمد شدني والمطافي جت من جديد، وفي عز ما بيطفوها العمارة وقعت واتطربقت كلها على الأرض. طلعنا الشقة، شكلي كان مأساوي جدا. دخلت اترميت في بانيو الحمام ووسطه في المية. خلصت ودخلت أوضة أحمد، انهرت على السرير من التعب ونمت. نمت قد إيه معرفش، نمت. ولما صحيت بدأت أكتب، حاجات متسجلة وحاجات مش متسجلة، بس وثقت كل حاجة وخدمت موضوع بيت النصر بإني تفسيري الوحيد، واللي وارد يكون غلط لأن أنا مش معالج ومش محلل لأحداث، إن دي الأرواح المعلقة. معرف دي دايما للفكرة، بس دي كانت رسالة عاوزين يوصلوها كلهم. كانوا عاوزين العمارة تتهدى علشان غالبا لسه محبوسين تحت سيطرة الشر وأرواحهم معلقة، وهد العمارة كان هو خلاصهم الوحيد. حازم هو اللي باع نفسه وأهله وجيرانه للشيطان بعد ما خدعه وأغواه زي ما غوى آدم، وتسبب في خروجه من الجنة. وفي الآخر بعد ما حصل على اللي هو عاوزه منه غدر بيه فحبته الشيطانية لأنه إبليس. بيت النصر ما كانش زي أي بيت، ما كانش زي أي عمارة، كان عمارة الفزع. كل الناس اتضحى بيها في العمارة دي، كل الناس ماتت. جهزت شنطتي علشان أمشي، سلمت على أحمد ودنيا وعمر وأكدت لهم إن بيت النصر خلاص بابه اتقفل للأبد وبلا رجعة. مشيت وركبت مواصلات ورحت لشقتي الجديدة بعد ما أخدت المفتاح من زميلي عشان بكرة الصبح أسلمهم في الجورنال موضوعه تحقيق العمر، تحقيق بعنوان عمارة الفزعة. نمت بكل استغراق وفرحة وهدوء وسكينة. نمت كصحفي محقق إنجاز وسبق رائع بكل المقاييس، وعملت تليفوني صامت علشان محدش يكلمني خالص. صحيت من النوم لقيت فوق 30 مكالمة، الشغل وأمنية أختي، كلها المكالمات ما بين الاتنين. غيرت هدومي ورحت الشغل عشان أنا متوقع الاحتفال اللي مستنيني، خصوصا إن قبل ما نام بعت لمديري جبت لك قصة العمر. وصلت الشغل ودخلت دخلة صلاح الدين، بس الكل كان بيبصلي بطريقة غريبة، كل ما سلم على حد ما ينطقش. دخلت المديري لما زهقت منهم وقف ورحب بيا، وبدأت أحكي له عن القصة وبقوله هبدأ أكتبها على الكمبيوتر وأفرغها وهتتعمل على أجزاء كتير. تمام يا مدر. هو إيه اللي تمام؟ هو كلكم مديني وش كده ليه؟ وانا كنت بعمل حاجة غلط ولا وش ولا حاجة؟ اصلك كنت قافل موبايلك من الصبح ومش عارفين نوصلك. على العموم الحمد لله على السلامة، وطبعا احسنت في التحقيق بتاعك. انتوا محبطين على فكرة، انا هو مكتب عمارة الفزع بمزاج واخترت لها اسم عمارة الفزع، واعتقد ان الاسم ده هستعمله في حاجات كتير بعد كده. طب نادر انا عاوز اقولك على حاجة. حاجة ايه يا فندم؟ المكافأة يعني؟ انت وزقك بقى يا نادر. افهمني، البقاء لله يعني ايه؟ مش فاهم. والدك اتوفى يا نادر. ايه؟ لحظة حسيت ان انا فقدت السمع، حسيت ان انا بقع في بير غويط ملوش قرار. سبت المدير وطلعت اجري من المكتب زي المجنون. دخلت مكتبي وصلت الموبايل بالشاحن وكلمت أمنية، ردت عليا منهار وقالت لي
1: انت فين؟ بكلمك من الصبح. بابا مات يا نادر.
0: مات ازاي؟ انطقي.
1: بابا مات والكل مرقوا بيدخل عليه، الكل مرقوا بيدخل. عمك مختار قفل الباب وقال ان انت اللي لازم تيجي فورا.
0: يعني ايه مرقوا بيدخلوا عليه؟
1: بابا شكله صعب يا نادر، صعب.
0: انا جاي وهسافر واجيلكوا حالا.
1: مروه بنت خالتك جات لابسه فستان فرح وعماله تصوت شويه وتضحك شويه وتزغرط شويه وتقول فرحي وتقول كلام غريب من بتاعها. ماما طردتها، دي كانت بسرعه تدخل على ابوك في الفرح وتقول لازم يشوفني ولا عروسه قبل ما يمشي. مروه اتجننت يا نادر وفرحتنا.
0: اوعي امنيه تدخليها على بابا، اوعي. قفلت التليفون مع امنيه وانفجرت في البكاء، والكل دخل يواسيني، وأكتر من حد عرض علي سافر معايا ورفضت. سبت ورقي وحكتي كلها وخرجت من الجورنال زي التائية. لقيت عم مدبول الساعي جاي بيجري ورايا وبيديني جواب جديد. قلت له مش وقته يا عم مدبولي، مش وقته، انت مش شايف اللي انا فيه؟ عارف يا ابني، بس اصل الراجل اللي جاب الجواب ده جابه من 4 ايام فاتوا، وقال لي اول ما ينادر يتبلغ بوفاة ابوه اديله الجواب ده. اول ما تبلغ بوفاة ابويا وجابه قبل ما ابويا يموت. ايوه، ما عشان كده يا استاذ نادر انا لازم كنت تاخده. بيقول ان دي وصية والده. اخدت منه الجواب، بصيت فيه لقيت مكتوب على الظرف يفتح فقط بعد وفاتي، مصطفى عبد الرحيم فوده. ده من بابا. بقيت ماشي في الشارع اكلم نفسي، ابويا مات، راح مني، وكلم امنيه ما يطمنش، وايه الوصيه اللي ابويا بعتها لي؟ هو كان عيان ومخبى عليا ليه؟ ركبت القطر، طلعت الجواب وبصيت عليه وفتحته. بدأ ولدي العزيز نادر، اتمنى ان يصلك هذا الخطاب وانت صامت قوي كما عهدتك. بالطبع سيصلك هذا الخطاب وانا بين يدي الله. أوصيك بنفسك وبأمك وبأختك، ليس لهم في الحياة من دونك سندا من بعدي. أنا الآن في دار الحق، وأود أن أخبرك ما لم أستطع أن أخبرك به من قبل وأنا على قيد الحياة. لقد تسببت لنا في معاناة طويلة بعد قتلك للوقاد. عشنا في ألم دائم وعذاب وتهديدات، كلنا تعرضنا للأذى من كساب بسببك، أمك، أختك وأنا، وكل ذلك كنت ولا زلت أنت السبب فيه. لا أعرف كيف ستعيش من بعد موتي، وأنت على دراية تامة أنك أنت من تسببت في ذلك. بالطبع كنت تظن أن هذا الخطاب سيكون خطاب رقيق المشاعر، يبقى ذكرى تتباهى بها أمام أمك وأختك وأصدقائك وشيوخك والجميع، لكن الحقيقة أن هذا الخطاب سيبقى وصمة عار على جبينك طيلة حياتك. كنت بقرأ وصية أبويا اللي عبارة عن طعنات متتالية ونفسة في كل حتة في جسمي. إزاي أبويا شايفني كده؟ ولا هل دي فعلا الحقيقة؟ رجعت أكمل قراية الجواب. أخيرا يا نادر خد مني الخلاصة. حلو الكلام اللي فات ده طبعا، أكيد. طيب أخبار حازم إيه يا نادر؟ أخبار هناء وابنها إيه يا نادر؟ مش حازم قالك إبليس وراه يا نادر؟ تعرف مين إبليس يا نادر ولا عرفك عليه؟ أنا عملك لسوء، هطلعلك في كل خندق، هتستخبى فيه مني يا مسكين، بس هجيب. مش قلتلك هنبي منك بطريقتي؟ لعنتي بطردك، لكن قلتلك قبل كده ان النهاية اكبر من كل ده. حق الوقت ما بيروحش، روح ابوك قدام روح ابويا. روح اجري شوف شكل ابوك على سريره وهو ميت والكل مرعوب يقرب منه. وبالمناسبة يا نادر، روح الوقاد مش بروح أبوك بس، حرب معاك بدأت يا نادر، وعمرها عمر حرب إبليس مع البشر، ونهايتها بعيدة جدا، بعيدة جدا يا نادر، أبعد بكتير من خيالك. وبالمناسبة أبوك ما بعتلكش جوابات، أنا اللي كنت مرتب لك بس تستلم الجواب بعد ما خلص عليه. سلام يا نادر، كساب.

أهلا من جديد. وبعد أن يغادر الجميع أماكن زحمة مليانة دوشة نهارا، وبالليل يتحول الأمر 180 درجة، هدوء، صمت، وتواجد لكيانات أخرى. أهلا بكم من جديد. بعد أن يغادر الجميع، فريق كبير الحقيقة بشكره على تعبه، يعني عشان نخرج بالصورة والمحتوى ده لحضراتكم. عايز أقول لكم حاجة بس في الأول، إن أنا ساعات بلاقي بعض التعليقات بتتكلم في إني بجيب الفيديوهات منين. لا يا جماعة، إحنا مش بنجيب الفيديوهات، الفيديوهات دي بيتم تخليقها وصناعتها بالذكاء الاصطناعي. أيوة، بالAI، يعني هي مش صور ولا فيديوهات حقيقية. أما ما يقال فهي ملفات سرية حقيقية موثقة من مصادر كثيرة جدا. عايز أقول لكم بس بعد أن يغادر الجميع، عايز أعرفكم على فريق العمل. هنقول الأسماء وهتشوفوا صورهم كمان، ونبدأ بالكاتب محمود الجعيدي اللي بيوثق وبيتعب بجد بجد في خروج الحلقات بالشكل ده، وهو على المستوى الشخصي صديقي وأخويا وحبيبي، محمود الجعيدي. بعد كده ندخل على البطل بجد اللي أنا شايفه هيرو هذا العمل، محمد عطا. محمد عطا هو اللي بيقوم بالمونتاج، وهو كمان اللي بيقوم بخلق الذكاء الاصطناعي بالشكل بصراحة الأكثر من مبهر اللي بنتفرج عليه. ودي صورة محمد عطا كمان. مين كمان معانا؟ التصوير. التصوير زياد محمد. زياد هو اللي بيصور كل شغلي عموما، وهو المسؤول عن خروج الصورة برضو بالشكل الجميل اللي حضراتكم بتشوفوه دلوقتي. مين بقى مسؤول السوشيال ميديا؟ منا محمد. منا هي مسؤولة كل الحاجات الخاصة بالبوستس والفيديوز والصور وكل حاجة بتنزل، والتنويهات الخاصة بشغل العبد لله على السوشيال ميديا. الإشراف العام دايما لصديقة العمر الحقيقة والعشرة الطيبة، من مش عايز أقول من سنين كتير، لا هي من سنين كتير جدا، فوق 25 سنة، أستاذة نوران أيمن، وهي رئيس تحرير كل شغلي الحقيقة، سواء في البرامج الراديو أو في الديجيتال وكل حاجة. كان ده بس كده يعني تعارف وشكر واجب لازم أبدأ بيه، لأن من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فأنا دايما لازم أقول لكم أن الناس دي واقفة في ظهري دايما، وهي اللي بتخرج الأعمال بالشكل المحترم ده. بس في حد بقى يعني مش عايز أقول أنا نسيت أشكره، ولكن هو بسيبه دايما للآخر، حضراتكم. الشكر الأول والأخير والثاني والثالث وكل حاجة ليكم. أنتوا السبب في أن كل حاجة أنا بقدمها بتكمل. أنتوا الداعمين الرئيسيين ليا في كل حاجة، سواء بالمشاهدة، سواء بالكلمة الطيبة، سواء بالنقد الإيجابي، سواء بالتشجيع، سواء برسالة حلوة بتجيلي، سواء بالكومنتس اللي بقراها، سواء على يوتيوب أو فيسبوك أو تيك توك أو كله، كل التعليقات اللي انتوا بتقولوها هي دي الدافع، وهي دي الطاقة اللي أنا بكمل بيها. فعايز أشكركم دايما على دعمكم ليا وعلى وقوفكم في ظهري. الحقيقة مش النهاردة ولا مبارح بس، ده من أول ما أنا بدأت. هي أجيال بتسلم أجيال الحقيقة، بس بلاقي دايما أجيال قديمة يقولي أنا اتجوزت، وتقولي أنا اتجوزت وخلفت، ولادي بيكملوا وأنا بتفرج وبتابعك كمان معاهم. فده شيء كبير جدا، يعني يمكن ما استهلوش، بس ده رزق من ربنا، ويمكن دعوة أمي ليا. تعالوا بقى نبدأ حلقتنا النهاردة، والحلقة دي أنتوا طلبتوها ونلتوها زي ما بتقولوا، أو زي ما كلنا بنقول. إحنا خلاص موسم المدارس، خلاص سنة دراسية جديدة، فلازم بعد أن يغادر الجميع نروح للمدارس. أيوة، في البداية خلينا نقول إن المدرسة بصفة عامة هي المكان اللي كلنا أكيد دخلناه وتعلمنا فيه، ولينا فيه ذكريات حلوة كتير. رأس الفسحة، البريك، الحصص، الألعاب والرسم، ذكريات الامتحانات والأيام الصعبة وضغط الأعصاب والخناقات، وذكريات الصحاب، صحاب ابتدائي والحاجات الجميلة، وكل شوية ننضج والصداقات شكلها يتغير، بس صحاب وعشرة وعمر. بخلاف الحاجات العظيمة دي في المدارس، في جانب مظلم ومرعب، جانب مش بيظهر غير في الأوقات اللي ما فيهاش حد، بالليل بعد ما الكل يمشي وينام والعيون كلها تنام، وبعد لما آخر رجل من المدرسة تمشي ويتبقى حارس أو حاجة بسيطة وينام، والفصول تبقى فاضية بعد ما كانت زحمة ودوشة طول النهار، الأنوار تضعف، والمكان اللي كان مليان حياة وطلبة وتلاميذ فاضي، ما فيهوش حتى صوت. طبعا في المدارس الحديثة موجود كاميرات مراقبة، لكن زمان ما كانش فيه.
كان الحارس او الفراش او الشخص المسؤول بيبقى قاعد بالليل لوحده. في ناس من دول قالوا ان هم ياما سمعوا اصوات خطوات ناس ماشيه في الفصول او في الممرات. في منهم قال كنا بنسمع شرح المدرسين في الفصول وهي فاضيه. واحيانا الجرس بتاع الفسحه او البيك بالمصطلحات الحديثه يعني يسمعوا اصوات الحنفيات في الحمامات بتتفتح وتتقفل لوحدها. ومع وجود كاميرات المراقبه الحديثه الموضوع ما خلصش، ده الموضوع توثق، ناس بتظهر في الكاميرات وبعدين تختفي. بس اللي بيجمع بين كل الحكايات اللي هنقولها النهارده انها دايما بتحصل بعد ان يغادر الجميع. فاهلا بكم في المدارس بعد ان يغادرها الجميع. والبدايه مع تقارير مراقبين كاميرات المدارس، واول تقرير معانا مراقب كاميرات في مدرسة تجريبية بيحكي وبيقول اشتغلت في المدرسة فترة قليلة حوالي سنة، كانت سنة وكان في كاميرات مراقبة، بس الكاميرات كانت احيانا بتسجل حاجات مش طبيعية احيانا بالليل، وتقريبا كانت الساعة بتبقى 2 لحد 2:30 بالليل يظهر في الكاميرات شخص ماشي في الممرات والطرق اللي بين الفصول، والشخص ده كان بيبان انه بيتحرك بهدوء ودايما في ظل على وشه، ملامح وشه مش باينه ولابس هدوم عاديه. المشكله ان المفروض مفيش مدرسين او طلبه موجودين في الوقت ده. في الاول افتكرت ان في حد مثلا دخل بيتسلل للمدرسه فنزلت بنفسي اشوف وادور، مفيش اثر. مهما نعمل برضو بيظهر، اروح ما الاقيهوش، ارجع للكاميرات الاقيه. كنا بنقفل الابواب كويس والفصول كويس، وكل مده يظهر في الكاميرات هذا الشخص لحد ما الكل ايقن ان ده مش بني ادم. ونروح لتقرير تاني كتبه مراقب كاميرات برضو في واحده من المدارس، بيقول كانت اول ورديه شغل ليا بعد ما تعينت مراقب كاميرات في المدرسه، ووقتها كانت الساعه عدت تقريبا 1:30 بالليل. كنت قاعد والموضوع رتيب كده وتقليدي ممل، والوقت لما بيعدي كنت ببقى عاوز انام ونمت. وانا قاعد قدام الشاشات وكانت اخر حاجة فاكرها اني كنت ببص على شاشة المراقبة وهي بتظهر الفصول والممرات وفاضية، ونمت على المشهد ده. صحيت على صوت عالي خطة، قمت من مكاني مفزوع، لقيت النهار طلع والمدرسة فيها طلبة كتير وطابور الصباح، قلت يا نهار ابويا اسود، انا نمت ده كله؟ مش معقول. حسيت ان انا اترفدت كده مبدئيا، انا لو المدير لمحني هيفرمني، هيعمل معايا الصح والسليمة. طلعت بسرعة من الأوضة، بس أول ما طلعت لقيت الدنيا ضلمة وما بقاش في أي صوت. حرفيا أنا واقف متجمد في مكاني مش مستوعب اللي حصل، وكنت في حالة صدمة ورعب. يعني من شوية الدنيا كانت نهار وطلبة ومدرسين، وفجأة الدنيا ضلمت وقلبت ليل عادي. أنا واقف بقنع نفسي إن اللي حصل كل وهم علشان أطمن نفسي، بس جوايا أنا اللي شفته حقيقي. ما هو لا انا ما بيتهيأليش، يعني انا مش هوبا. ونروح للتقرير الثالث، صاحبه بيحكي وبيقول انا شغال مراقب كاميرات فتره مسائيه في مدرسه حديثه في احد المدن الجديده، وفي يوم عادي كنت بتابع الكاميرات والدنيا تمام، وحوالي الساعه 2:30 برضو بالليل وانا بتابع الشاشه وبتابع الكاميرات لاحظت الاتي: شفت حوالي 5 أو 6 طلبه قاعدين في واحد من الفصول ومركزين كانهم بيسمعوا شرح لمدرس. مشهد انا شفته ثانيه واحده وتلاشى، ولما رجعت المشهد تاني ما لقيتوش. فانا بقيت مش مستوعب ولا فاهم اي حاجه. عدى اليوم الغريب ده ورجعت البيت، بس تاني يوم نزلت الشغل وكان يوم عادي جدا مفيش حاجه، بس انا مركز على الكاميرا الموجوده في الفصل اياه اللي كان فيه الاطفال مستني حاجه تحصل زي امبارح. وفعلا في نفس التوقيت ونفس الدقيقه ظهر برضو الخمس طلبه دول، كانوا نفس الطلبة بنفس لبسهم ونفس حركتهم وكل حاجة، كأن المشهد بيتعاد بيتعمله ريوايند وبيتكرر من تاني. ساعتها من غير تفكير خرجت من الأوضة اللي أنا فيها ورحت للفصل اللي فيه الطلبة دول، مع أنه كان بعيد بمسافة مش قليلة، مدارس بقى كبيرة في الصحراء، مساحة بقى ما لهاش أول من آخر. بصراحة كنت عاوز أعرف إيه دول وليه وما كنتش خايف، هو عندي فضول. كنت كل ما بقرب من مكانهم كنت بسمع صوت وكأن الكلام بيتقال جوه الفصل، بس اول ما وصلت عندهم ما لقيتش ليهم اثر خالص والفصل كان فاضي تماما. اتصدمت من الموقف ورجعت تاني الاوضه، بصيت على الكاميرات
يعني دي النيل عليا هو في ايه، وعملت ريوايند وفلا يعني زي ما يقولوا يعني رجعت الفيديوز من الاول، لقيتهم قاعدين في نفس المكان وفي ايه. ومن ساعتها ولحد دلوقتي الموقف ما تكررش على فكرة تاني، والله اعلم التلاميذ دول يطلعوا ايه. تقرير تاني من مدرسة في كاليفورنيا، المدرسة دي حصل فيها مجزرة، احد الارهابيين او المهاويس او المجرمين دخل بالسلاح وموت 13 طالب واربع مدرسين. الحادثة دي كانت شهيرة جدا وهزت الرأي العام هناك وفي العالم كله. اطفال، تعرفوا ان المدرسة دي فضلت 13 طفل يظهروا في كاميرات المراقبة لمدة سنة كاملة. فضل الموضوع متعتم عليه لمدة طويلة جدا لحد ما تم تسريب فيديو ومحدش يعرف الفيديو ده مين اللي سربه، وبناء على هذا التسريب المدرسة اتقفلت. ما كانش فيه تفاهم، اتقفلت والمدرسة مهجورة ومتسابة لحد دلوقتي. كل اللي قلناه مجموعة من التقارير اللي كتبها موظفين كاميرات المراقبة، لكن في شهادات للمدرسين وكمان للطلبة عن مواقف بتحصل لهم في المدرسة. يعني مثلا صاحب اول موقف معانا بيقول، وانا صغير مدرستي الابتدائية كانت كبيرة جدا وفيها دور مهجور، وادارة المدرسة كانت بتمنع اي حد انه يطلع فوق. بصراحة الموضوع ده كان مسبب لي انا ومجموعة من اصحابي فضول كبير جدا اننا نطلع الدور ده ونعرف هو مهجور ليه. وفي يوم استنينا حصة الالعاب وزوغنا من غير ما حد ياخد باله وروحنا هناك، كنا اربعة انا وثلاثة غيري. لما وصلنا الدنيا هادية والوضع طبيعي عادي، طلعنا فوق وما كانش فيه اي حاجة لحد ما قررنا نلف شوية في الدور وبين الفصول المقفولة. لقينا فصل مقفول والباب شكله متربس، وفجأة سمعنا صوت زي صوت همهمة، كان في حد مربوط، كأن يعني حد مربوط بقه ومش عارف يطلع صوت كده. حاولنا نعرف مين جوه ونحاول نساعده، احنا مفيش في دماغنا لان في حد في مشكلة، مفيش غير الصوت ده. سكت الباب لقيته اتفتح لوحده مع انه كان باين انه مقفول ومقفول تمام. دخلنا الاوضه لقيناها زي فصل قديم مش مستعمل ومفيش حد، وفجاه الباب اتقفل والدنيا بقت ضلمه. ما تعرفش ازاي رغم احنا بالنهار ما كانش في اي شباك يدخل نور. فكرنا ان حد مننا بيحاول يخوفنا، بس احنا كنا كلنا جوه والباب مقفول تمام علينا مش عارفين نفتحه. اطفال على فكره. فضلنا نصوت ونعيط والنادي، وهل من يسمع وهل من يستجيب؟ مفيش. كم دقيقة عدوا علينا، بس الحقيقة انهم من اصعب اللحظات والدقائق اللي عدوا علينا، ويمكن حسينا بيهم انهم ساعات شوية وقت مرعوبين. سمعنا واحد صاحبنا جاي بيدور علينا لانه كان عارف احنا نعمل ايه، بس مرضيش يجي. قعدنا ننادي عليه ونقول له يفتح لنا، بس الغريب انه لما مسك الباب الباب اتفتح بمنتهى السهولة. حتى هو استغرب ان احنا بالمنظر ده واحنا اربعة ومش عارفين نفتح الباب. يمكن الخوف شلنا بصراحة، او يمكن اسباب تانية. خرجنا وسيبنا باب الفصل مفتوح ورانا وقررنا ما نروحش هناك تاني. من بعد اليوم ده وبدأ يحصل الآتي. في يوم كنا بنلعب بالكورة، واحد منا بالغلط شاط الكورة بره السور والسور كان عالي. لقينا حد شاط لنا الكورة من فوق السور وسمعنا صوت اطفال بتضحك. قعدنا نكلمهم ونقول لهم شكرا، ما حدش شاط. الغريب ان المدرسة بعيدة عن المناطق السكنية زي ما قلت لحضراتكم، زي المدارس الانترناشنال ما بين بقى زايد وما بين التجمع وخلافه. فمين حدف الكورة؟ موقف كمان كان بعد الطابور، واحنا طالعين الفصل لقينا على السلم دم متجلط ناشف واثره كأن حاجة عارف شوال كده بيتجرى على السلم فسايب خطوط كده ناشفة من الدم. الاثر ده جاي من السلم لحد اخر دور تحت. نادوا على عامل المدرسة، غسل الارض وكأن مفيش حاجة ومحدش فسر حاجة. اليوم اللي بعده في نفس مكان الدم بتاع اليوم اللي قبليه لقينا كمية حشرات ما بين صراصير وما بين نمل كتيرة جدا وبكميات متباينة في الأحجام، آسف يعني، على نفس المكان وخط سير الدم المتجلط. أنا واثق إن كل حاجة حصلت ليها تفسير منطقي، بس إحنا وقتها كأطفال ما بنعملش حاجة لأننا بنترعب. وجهة نظري إن مفيش شيطان ولا جن ولا أي حاجة تقدر تمس أي شخص إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ده الموقف اللي معانا. وتاني موقف، صاحبته بقى بتقول لنا انا اشتغلت في مدرسة حكومية وكنت مبسوطة بالشغل فيها، خصوصا انها كانت قريبة من السكن بتاعي،
والطلبة كانوا مؤدبين جدا، لكن في وسط الطلبة دول كان في طالبة اسمها جنة. في مرة سمعتها بتكلم والدتها اللي كانت جاية توصلها للمدرسة وبتقول لها مش عايزة اروح المدرسة، ما بحبهاش. على فكرة دي مش حاجة غريبة، كل الطلبة بتقول لأهلها كده يعني. حاولت بقى ان انا اطمنها ويعني واستوعبها، البنت رافضة اصلا الكلام. هي كانت منقولة للمدرسة جديد، وطبعا انتوا فاهمين اللي بيتنقل لمدرسة جديد لما بيتنقل يعني بيبقى، وخصوصا مش من اول الدراسة، بيبقى الموضوع صعب عليه. اكيد كانت متعلقة بصحابها في المدرسة القديمة ومش عارفة تتكيف مع الوضع الجديد. لا لا الموضوع ما فيهاش كده خالص يا جماعة. كنت بلاحظ انها دايما قاعدة لوحدها، ولما الاطفال يلعبوا تفضل قاعدة في ركن الفصل وتتكلم مع نفسها وشوية وتضحك وشوية وتعيط. قلت يمكن حد من الطلبة بيعكسها مثلا او بيضايقها بيتنمر عليها، فرحت قلت اتكلم معها. الغريب ان طريقتها معايا كانت متوترة جدا، كأنها خايفة تقول حاجة او حد مهددها انها ما تتكلمش. قلت لها ليه مالكيش صحاب؟ قالت لي انا عندي صاحبة واحدة بس يا مس، بس هي زعلانة اصل هي مش بتحبني اكلم حد غيرها. كانت توترت وبدأت تبص ورايا بخوف، لدرجة ان انا لفيت ورايا مفيش حد. قلت لها مالك؟ قالت لي صاحبتي مش بتحب ان انا اتكلم مع حد او اقول السبب، وهي دلوقتي واقفة وراكي ومش عايزانا اتكلم. بدأت احس ان في حاجة غلط. حاولت اخليها تحكي باي طريقة اكتر، لكنها بدأت تتراش وتقول لي مش هتخليني اتكلم، مش هتخليني اتكلم، سيبيني لوحدي، انا بكلمكم عن طفلة. وقامت من مكانها هي وبعدت. رجعت البيت ومش قادر اشيلها من دماغي، وعمال افكر في كلامها وحاسه انها مسكينه، ولو في تعب نفسي او حاجه او هلاوس او اي حاجه الموضوع كبير على طفله. تاني يوم الصبح لما شفت والدتها وهي جايه توصلها، رحت وسالتها وقلت لها مين صاحبه جنه القريبه منها في المنطقه او في النادي او في المدرسه بتاعتها القديمه؟ قالت لي بنتي ما بتكلمش حد اصلا، ملهاش صحاب. قلت لها طب هي كويسه؟ قالت لي اه في حاجه. طبعا ما رضيتش احكي، قلت ان انا بحاول بس اطمن عليها عشان عايز ادمجها مع صحابها. وعدى اليوم، رغم ان الرعب بدا يدخل قلبي بجد، مش رعب، قلق عليها. الايام اللي بعد كده اقدر اقول لكم انها كانت اصعب. جنة بقت كانها عايشه في عالم موازي، طول الوقت ساكته وخايفه وبتبص في زوايا الفصل وبتشاور لناس موجوده او لاشخاص موجوده محدش شايفهم غيرها. في يوم لقيتها قاعده لوحدها في الفصل وقت البريك وبصه لركن في الفصل. قربت منها وقعدت جنبها وقلت لها في ايه يا جنة؟ ما ردتش عليا. انا في اللحظه دي حسيت زي ما يكون انا جسمي اتكهرب، رعشه بوجع وكاني في حد جنبي. قلت لها جنة هو في حد معانا؟ شاورت لي براسها نقاط. قالت لي ما تزعليهاش منك ولا مني، وجريت وخرجت من الفصل. وبعد ما هي خرجت انا حسيت بوجود حاجه معايا، مش عارفه اوصفها لكم ازاي، بس تخيل انت لما تبقى قاعد لوحدك وفي حد قاعد معاك وانت مش واخد بالك، بتحس بوجود شيء او شخص. هو ده اللي انا حسيت بيه. وعدى يوم والتاني والتالت والرابع والخامس والسادس والسابع، عدى اسبوع. وفي اخر يوم الدراسه، اليوم الدراسي، خرجت وانا في طريقي افتكرت ان انا نسيت شنطتي. انا بيبقى معايا شنطتين، نسيت شنطه منهم. رجعت على المدرسة والمدرسة كانت فاضية، مفيش غير فراش المدرسة. وصلت الفصل، بس أنا وأنا بدخل وباب الفصل معدية من جنبه، الباب زيق تزيئة خفيفة جدا كأني في هواء وما كانش فيه ريحة الهواء والدور مقفول. دخلت ولقيت الشنطة وسمعت صوت جنة بتتكلم. يا ما روحتش، الصوت جاي من تحت من عند الحمامات. ازاي اتنست؟ جريت على السلم وصلت الحمامات، والحمامات مقفولة. ومال هي صوتها جاي منين؟ الصوت سكت خالص. فضلت انادي عليها وانا في الطرق او الممر بتاع الحمامات، يا جنة يا حبيبتي انت فين؟ انت فين؟ في انا موجوده. ما بتردش. فضلت افتح في الابواب، باب ورا التاني ورا التالت ورا الرابع، ما فيش خالص. خرجت رحت للفراش وقلت له عايزين نتصل بماما جنة باي طريقه، هات لنا رقمها من اي حد من الاخصائيين اللي هنا. فضل بقى يعمل كل الناس روحت لحد ما جبنا رقم والدتها واتصلت بيها، لان الرقم ما كانش معايا بصراحه، ولقيت جنة في البيت. امال انا مين اللي نادى عليا؟ مفيش حد خالص. مامتها قالت لي انا عايزه اقابلك. قلت لها ماشي. حسيت انها كان الست عندها حاجه عايزه تحكيها، هتفسر لي حاجات كتير. قلت لها خلاص بكره اشوف حضرتك في المدرسه. قالت لي لا لا لا لا، انا عايزه اقابلك دلوقتي، قابليني في المكان الفلاني في كافيه.
اتفقنا ورحنا فعلا اتقابلنا في كافيه، وكان انا يعني كان في الزمالك تحديدا، والست كانت قاعده عماله تبص حواليها يمين وشمال نفس الحركات اللي بنتها بتعملها بالظبط، وانا ساكته. فبتقولي انت ساكته ليه؟ قلت لها انا ساكته عشان انت اللي عاوزاني، انا مستنيه حضرتك تتكلمي. قالت لي جنة انا بنتي ما عليها مس. قلت لها طفله عليها مس؟ قالت لي اه وانا السبب. قلت لها انت السبب ازاي؟ قالت لي انا حبستها في الحمام بالليل عشان كنت بعاقبها. صراحه الجمله قفلتني. قلت لها حبستيها في الحمام بالليل؟ قالت لي اه. كانت عماله تعمل دوشه ومزعجه، وكنت متخانقه مع ابوها خناقه كبيره، فمن غير وعي قمت مدخلاها الحمام وقفل عليها، وقلت لها لما تبطلي اللي بتعمليه هبقى اخرجك. قلت لها وبعدين؟ قالت لي فضلت تعيط وتخبط على الباب، بس ما كانتش بتعيط انها شايفه حاجه، يعني هي محبوسه وخلاص. وسكتت وانا نسيتها، اتسحلت مع ابوها في الخناقات والعتاب ونسيتها. انا طبعا كل اللي كنت ناوي ابقى اتكلم في دقايق واخرجها، الموضوع عدى ساعه. لما افتكرت وفتحت لقيتها نايمه على الارض في الحمام، ومن وقتها وهي بتكلم حد مش موجود، ومن وقتها وهي على طول زي ما انتي شفتيها ولاحظتيها. طلبت منها تشوف حد يرقيها وتوديها لدكتور نفسي، لان البنت اكيد مرت بتجربه صعبه جدا جدا جدا. بعد ان يغادر الجميع، الحكايات والرعب حوالين المدارس ما بتخلصش. ولما كنا بنجمع القصص وبنجهز حلقه النهارده والملف ده تحديدا، لقينا قصص كتير، وبصراحه كان شيء غريب ان مكان زي المدارس يكون فيه كل قصص الرعب دي. وفضلت اتساءل بصراحه ليه مكان دراسه يبقى فيه يعني رعب؟ فلقيتني بقول ليه سوبر ماركت يبقى فيه رعب؟ ليه المولات يبقى فيها رعب؟ ليه السينمات يبقى فيها رعب؟ ليه النوادي يبقى فيها رعب؟ فعادي، هي أماكن، أي مكان في الدنيا بيسكنوا الإنس والجن. فالإجابة مبهمة. زمان، مش أنا ده شاهد، بيقول أنا وصحابي كنا متعودين نروح المدرسة بالليل ونلعب كرة في الحوش بتاع المدرسة زي كتير من الطلبة. نقوم نطين من فوق السور ومعانا الكرة بتاعتنا وهتك يا لعب. وفي يوم كنا رايحين ولقينا المدرسة فيها ناس غيرنا بتلعب، يا دي النيلة. فقلنا نروح مدرسة تانية بعيدة شوية، وكنا يومها بعد صلاة العشاء والسماء منورة وجو حلو جدا، ورحنا مدرسة تانية، مدرسة كبيرة مقفولة ومهجورة متسابة. بيقال ان المدرسة دي صاحبها كان عليه شبهة اخلاقية في حاجة كبيرة جدا، وبناء عليه تم ايقاف كل حاجة تخصه من ضمنها المدرسة. مش قصتنا، نطينا من فوق السور، واول ما رجلينا لمست ارض المدرسه، والله انا اتكلم عن اللي انا حصل لي، انا سمعت حد بيضحك. فقمت بص لهم قلت لهم بيضحكوا على ايه؟ جاتكم 60 ميله، هو في حاجه تضحك؟ لقيتش حد كان بيضحك. الحوش بتاعها مش كويس وما ينفعش للعب، مهجور. فوقفنا نلف نبص هنا وهنا، خلاص ركزنا مع المدرسه المهجوره زي اي حد عنده فضول. الشبابيك مكسوره والفصول ضلمه طبعا. فضلنا ندخل الفصول، واول فصل دخلناه طبعا كراسي مقلوبه وحيطان عليها خرابيش غريبه زي ضوافر بتخربش، وسمعنا صوت زي جرس المدرسه بس مكتوم واطي جدا. استنيت ان حد فيهم يتكلم عشان ما بقاش انا كل حاجه انا اللي بسمعها ومحدش بيسمعها غيري، سمعوها يونس كلهم. وسمعنا واحد من الابواب بتاع الفصول، مش الفصل اللي كنا فيه الحقيقه، تزييقه الباب سمعناها. احنا خدنا الموضوع هزار وضحك وان مغامرة، وعلي ادرينالين علي، قلنا هنكمل المغامرة دي جوه المدرسة. شعور ان انت متراقب موجود، شعور ان انت وانت ماشي انك مش لوحدك وفي مجموعة تانية ماشية معاك موجود وحاضر قوي. صوت خطوات مسموع، احيانا ماشي واحيانا جري، وبرضو احنا مستمتعين بالحالة، وكله بيبص للتاني وكله عمال يعني عارف اللي هو ايه، هو اللي بيحصل في الافلام الرعب هنعيشه بجد،
بس يا رب يبقى على قد كده ما يحصلش تطورات والمدرسة تاكلنا في الآخر. فضلنا نتنقل من فصل للتاني من فصل لغيره، وكل الفصول متكسرة والتخت قديمة والسبورة برضو متشخبط عليها، بس القاسم المشترك في كل الفصول الخرابيش اللي على الحيطة، وكأنك أطلقت مثلا كلاب متوحشة أو كلاب سعرانة وظيفتها تخربش في الحيطان. بس اللي ركزنا فيه إن الخربشة اللي موجودة في حيطان الفصول منظمة بسيمترية ثابتة. يعني في الفصل الأولاني الخربشة مثلا هنا، الفصل الثاني الخربشة هنا، الفصل الثالث هنا، الرابع هنا، وكأن في حد بيقيسها بالسنتي انها تبقى بتكمل بعضها. لاحظنا ده وبدأنا نصور فعلا الخربشة اللي معمولة ماشية بنظام والفصول بتكمل بعضها. ده معنى ايه؟ خرج يعني واحنا واقفين عايزين نطلع بأي تفسير؟ مفيش. فقررنا نخرج من المدرسة واحنا بجد مش مستوعبين اي حاجة، ولحد دلوقتي احنا ما عندناش تفسير. لو حد فيكم فاهم ده ايه قول لنا، احنا لا شفنا عفاريت ولا شفنا ولا اي حاجة، ما شفناش اي حاجة تلفت الانتباه، هي الخرابيش فقط. ونروح لموقف كمان صاحبه بيقول الموقف ده لولا انه حصل معايا انا لو انتوا حد بيحكيهولي انا مش هصدقه. زمان وانا في المدرسة وقتها كنت انا وابن عمي زمايل في نفس الفصل، وفي اليوم ده كنا عاوزين ندخل الحمام، بس للأسف حمامات المدرسة كانت بايظة في صيانة، وكان لسه بدري على الحصة الأخيرة عشان نروح. فكرنا وقلنا طب نتصرف ازاي. افتكرت ان كان في حمام قديم في اخر المدرسة ما بقاش حد بيستخدمه لان هم ناويين يجددوه. بالمناسبة التانيين اللي هم بنستعملهم مقفولين، هم لو بيجددوه ما هتصرف. قلت نروح ونستخدمه، وما كانش في طببة حواليه، فقلت كويس نروح هناك وخلاص. رحنا على هناك وانا دخلت قبل ابن عمي، بس اول ما دخلت انا شفت واحده ست مش مدرسه، لان عارف المدرسات كلهم ولا مشرف ولا اي حد. الست دي وجودها يقلق، كانت واقفه في ركنه جنب حيطه بعيد عن الباب. بصراحه انا طلعت وقلت لابن عمي في واحده ست جوه. استنى بقى لما تخلص. قال لي تخلص ايه؟ انت شفت الولاد بتعمل ايه جوه؟ قلت له يا ابني اهدى يا ابني، هي واقفه وبعد لما تطلع نبقى ندخل. وفضلنا واقفين ان الست تطلع، مفيش. خمس دقايق في عشر دقايق ابن عم بس وقال لي ايه، انا هدخل يا عم نادي عليها، انا هموت يا عم، عايز ادخل الحمام. وفعلا راح ورجع وقال لي هو انت البعيد مسطول؟ مفيش حاجه، مفيش ستات جوه اصلا، ده المكان كانه ما حدش دخله من سنين يا عم. قلت له بس انا شايفها بنفسي، انت هتجنن ما تجننيش.

0: احنا ما عندناش تفسير.
1: صحيح ان المدارس من المفترض انها امان، لكن احيانا بيحصل فيها شيء يسبب اذى، زي ما بيحصل وزي ما حصل مع احد الطالبات لما المدرسة كانت هي السبب في انها تتمس وتعيش اسوأ ايام حياتها، وخصوصا ان الجن قالوا عنه انه كان جن عاشق. وفاء 17 سنة، كانت في مدرسة خاصة من المدارس الراقية جدا، وفي يوم كانت في الحمام بتاع المدرسة وقعت وهي بتقع، صرخت صرخة جديدة وبتقول في اللحظة دي انا تخيلت بحاجة انا مش عارفة تفسيرها، شفت حاجة تخوف ومش فاكرة حاجة، اغمى عليها بعدها. بتقول لما قمت كنت كويسة، بس لما رجعت الفصل كنت حرانة جدا وجسمي فيه حرارة شديدة، حاسة بحرارة كأني في حمى ووجع في بطني. الموضوع قعد معايا شوية واختفى. وفاء بتقول استأذنت ورجعت البيت. تاني يوم الصبح حسيت بنفس الألم في بطني مرة تانية. بالليل والدتها أخدتها للدكتور، ولما فحصها ما فيش سبب وكتب لها مسكنات للألم ورجعت. بتقول وفاء إن الأيام اللي بعد كده كانت بتحلم إن في شخص نايم جنب منها على السرير، والغريب إنها لما كانت بتصحى من النوم كانت بتلاقي السرير فيه أثر لحد كان نايم. وهي بتتكلم بتحكي بتقول انا لما بنام بنام زي الطوبه، يعني باخد الجزء بتاعي في السرير ده بهدله واللي جنبي بيبقى زي الفل، فله ناعم. لما كانت تقعد في المدرسه كانت اوقات تنام اوقات كتير، ودي مش عادتها. كانت بتحلم بنفس الشخص بيناديها في الحلم ويفضل ماشي ناحيتها، واول ما يقرب منها ملامحه تتغير وشكله يبقى صعب جدا جدا، لحد ما في مره قال لها جمله واضحه جدا: اعملي مهما هتعملي انت بتاعتي وهتفضلي ليا للابد. في يوم كانت وفاء في المدرسه وحست بنفس الوجع في بطنها، ولما راحت للممرضه بتاعه المدرسه وشافت بطن وفاء بصت لها واستغربت. وفاء حكت لها اللي بيحصل معاها، فقالت لوفاء: بصي يا بنتي، يعني خلي حد يرقيكي. وفعلا جابوا حد يرقيها، وقال وفاء ممسوسه وتمست في الحمام بتاع المدرسه لما وقعت فيه، وعمل لها جلسه رقيه ورقاها، وكانت جلسة طويلة نوعا ما، وانتهت ان الشيخ قال لهم انه خرج، الجن ده خرج. بصراحة كان شيء مرعب ان بنت في السن ده وفي الاخر طفلة تتمس. ولما سألوه قال لهم هي العلاقة ملهاش، الموضوع ملوش علاقة بالمدرسة، الموضوع ليه علاقة بالحمام. ومن ضمن القصص الغريبة، وانا شايف ملف النهاردة فعلا غريب، قصة صاحبها بيقول: زمان كنت انا واخويا متعودين نروح نزور تيتا، بس بيتها كان بعيد عننا شوية، بيننا وبينها حوالي نص ساعة مشي، بس كان في طريق بيختصر علينا الطريق شوية، تخريمة زي ما بنقول. الطريق ده كان إننا نمر من مدرسة مهجورة في نص طريق، والمدرسة دي زمان كانت مدرسة بنات، وكانت الأبواب الخارجية بتاعتها مخلوعة ومحطوطة جنب السور بتاعها. واللي سمعته بعد كده إن المدرسة دي زمان حصل فيها جريمة قتل، واتقتل طالبة هناك. ومش بس كده، دو بيقولوا إنها اتدفنت في حوش المدرسة، وبيقال ان من بعد الحكاية دي والمدرسة بقى يحصل فيها حاجات غريبة. المهم واحنا في طريقنا لجدتي، انا واخويا كنا بنحب دايما نمر من حوش المدرسة ونمشي فيها، وبعدين نطلع من البوابة التانية ونروح بيت تيتا، زي ما قلت لكم تخريمة. ونفس الكلام كنا بنعمله واحنا راجعين، اطفال على فكرة مش كبار. وفي يوم كنا راجعين ومرينا كالعادة من خلال المدرسة، بس المرة دي أخويا صمم إن إحنا نستكشف المدرسة من جوه ونشوف إيه جواها. أخويا كان عبيط قوي وأنا عبط منه، عارفين قال لي إيه؟ مش يمكن نلاقي 5 جنيه كانت مع حد من اللي كانوا موجودين زمان وقع منه ولا حاجة، ناخدها نجيب لنا بيها حاجة حلوة. عجبتني الفكرة ودخلنا المدرسة، وكان في أوض مفتوحة عبارة عن فصول دراسة فيها دكك وكراسي متكسرة وعليها تراب، وكان في أوض مقفولة ما عرفناش نفتحها. إحنا في عز ده حوالي 5 أو 6 قطط رايحين جايين بقى وعمالين يلفوا، ما لهمش علاقة بينا، بس ما شفناهمش قبلها، شفناهم في الوقت ده، ولا هم مركزين معانا ولا كأنهم شايفيننا أصلا ولا خايفين مننا، بس رايحين جايين كده. ولقيتهم دخلوا أوضة مفتوحة، ملناش دعوة، بجد ملناش دعوة، مش خوف من القطط، بس نمنا كملنا، يعني زي ما قولوا إيه، فضول وتقليب. وفي أوضة من الأوضة المقفولة بجرب أفتحها، اتفتحت. لما فتحت الاوضه، معرفش ده كان فصل ولا ايه، انا حسيت بحاجه سخنه زي هوا سخن كده قام خابط في وشي، وسمعت صوت زي صوت، والله العظيم مش عارف اوصفه، بس صوت حاجه بتعمل كده، ومع الهبه اللي هبت في وشي من الهوا السخن مع الصوت، انا جالي حاله من الشلل، اتشليت وقلبي فضل

اقسم لك يدق بسرعه جدا لسبب انا ما عنديش سبب اقوله لنفس الحاجه اللي انتوا دايما او ممكن ناس كتير منكم بيحس بيها، ان انت بتخاف لسبب غير معلوم. ودايما بيقولوا يا جماعه انك لما تخاف وقلبك يتقبض وانت في اي مكان لسبب غير معلوم، سيب المكان وقوم. عارفين بيقولوا ليه؟ بيقولوا ان القرين بتاعنا لما بندخل مكان فيه مارد او فيه جن، القرين خايف منه، فالقرين من خوفه الخوف ده بينعكس علينا احنا فبنقلق. وفي تفسير تاني بيقول ان القرين بيتعمد انه ينقل لنا الخوف عشان نمشي. انا لقيتني صراحة اللي معايا المسكين التاني يعني مات في جلده، في ايه في ايه في ايه، شديته من ايده وطلعت اجري. مهم واحنا بنجري لقينا مين اللي طلع يجري؟ القطط. هو مش طبيعي انك بتجري وقطط غريبة تطلع تجري وراك الا لما تكون قطط متوحشة ويعني ناوية على شر واذى، يعني كلاب هبلعها، لكن قطط بتجري ورانا؟ ايوة القطط بتجري ورانا، بتجري ورانا ومصرة احنا نجري ودي تجري ورانا. وعارف لما تبقى القطة مش باينة من الارض وتخاف منها، انا كنت حاسس كأني في، والله العظيم كأني في اسود بتجري ورانا، ونبص ورانا ودول مكملين، فضلوا يجروا ورانا لحد ما احنا قطعنا النفس، لحد ما وصلنا للبيت. واول ما قربنا ووقفنا قدام باب البيت وفضلنا احنا اتنين نرزع على الباب، دول وقفوا بعيد وفضلوا يبصوا لنا احنا الاتنين، وانتهت القصة عند كده وما عنديش تفسير. زي ما شفنا من القصص المواقف الغريبة اللي بتعدي المعقول من العقل، عايز اقول لكم والله كل اللي احنا جايبينه ده موثق، وقصص وشهود وناس حكت حاجات على فكرة، ده في قصص اعجب من كده بكتير. المدارس زي اي مكان في الدنيا بيعيش فيها حاجات تانية، واحنا مؤمنين ان احنا مش لوحدنا في الدنيا. يعني حضرتك وانت بتتفرج عليا دلوقتي انت مش قاعد لوحدك، سيادتك وانت قاعدة بتتفرجي انت في جنبك حاجة واثنين وثلاثة. فيعني المدرسة هي اللي مش هيبقى فيها، ايوه في كيانات حواليا هنا وهنا وهنا، يعني ممكن يكون في جنب هنا على يميني جن وعلى شمالي ورايا، ممكن اتخيلهم، وممكن انت كمان، مش ممكن هو اكيد. ما تيجوا نقول ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. قول معايا ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. قصص وحاجات كتير في ملفنا النهاردة اتكلمت عن المدارس اللي اتبنت على مكان جاذب للجن، مقابر قديمة مثلا، اماكن كان بيمارس فيها طقوس غير مفهومة وغير معلومة. ايوه عادي، يعني وفي قصر شهير جدا لما تدور على قصته تعرف ان القصر ده اصلا اتبنى مكان بيت كان بيمارس فيه طقوس لعبادة الشيطان، والقصر ده مش في القاهرة. والغريب ان الناس كانوا بيسافروا له من محافظات كتير ومن دول تانية علشان يروحوا يعبدوا الشيطان. انتوا متخيلين مش عايز اوصف حد، يعني بيسافروا عشان ده. وتم القبض عليهم وتم وتم وتم وتعمل حاجات كتيرة جدا وتم هدم البيت، ولحد النهاردة محدش يعرف مين اللي هد البيت خالص. واتبنى بعد البيت ده حاجات، وسمعنا قصص وروايات ان كل الطقوس اللي كانت بتمارس في البيت ده وكل ما كان شرك بالله بيتطبق في البيت ده وكل الكبائر اللي كانت بتتعمل في البيت ده طلعت على كل واحد سكن المكان الجديد او مر من المكان الجديد او يعني عدى من الماضي بتاعه. مدرسة بنت على شكل مبنى فخم جدا وكان من 4 أدوار وكان فيها 30 فصل. ما مرش وقت طويل إلا والمدرسة اتقفلت نهائي بسبب اللي حصل واللي شافوه الطلبة طول الفترة اللي اشتغلوا فيها المدرسين والطلبة درسوا فيها. قيل إن المدرسة كان فيها جن كان بيسعى لطرد الجميع، وكان بيتشكل للطلبة والمدرسين على هيئة بشر ويفضل يرعب فيهم لحد ما أولياء الأمور بدأوا يسحبوا بلادهم من هناك واحد ورا التاني، لدرجة انه بيقال اتعمل اجتماع لأولياء الأمور حضروا الجميع وحضروا المدرسين، وكان أشبه بساحة حرب لأن كله بيقسم ان المدرسة فيها كائنات أخرى والإدارة والمدرسين بيحاولوا ينفوا التهمة. عارفين المدرسة دي اتهجرت قد ايه؟ 30 سنة. اتهجرت من الجن؟ لا، اتهجرت من الإنس. سكان المنطقة اللي حوالين المدرسة دي قالوا بعد كده ان على طول
كنا بنسمع أصوات دوشة وزحام جاية من المكان ده. ده غير أن أنوار المدرسة فضلت لشهور تنور بالليل لوحدها. عارفين الأهالي عملوا إيه؟ دخلوا بالنهار فصلوا كل الكهرباء، قطعوا كل الكابلات والسلوك عشان يضمنوا أن فيش حاجة تنور في المدرسة دي تاني. كمان الناس اللي ساكنين في المنطقة دي بيقولوا احنا شفنا بعض الانوار بتنور بعد ما اتفصل كل حاجه وبعد ما اتقطع الكابلات. ده البعض بصراحه، غير بقى الاصوات اللي قلت لكم بيسمعوها، وغير اصوات الستات والرجاله والاطفال، حياه مدرسه. ولما تيجي تتكلم معاهم يقولك عادي، احنا عارفين ان المدرسه مسكونه وتعودنا ومفيش حاجه بتخرج بره اطار المدرسه واحنا ما بنقربش منها. طلبوا من احد المعالجين، ما هو المعالجين دول موجودين في العالم كله يعني، وطريد الارواح، وقال لما قعدت وبدأت أمارس الطقوس بتاعتي لقيت حاجة بتزقني زق أني أخرج برا المدرسة وخرجت. بيقول أنا يدوب دخلت المدرسة وبدأت أمارس الصلوات بتاعتي، حسيت أن الدنيا بتسود وحسيت أني في حاجة بتزقني من ظهري، ولما بقاوم بحس بألم فظيع، فما كانش قدامي غير أني أستسلم للي بيزقني وبيخرجني. اللي حصل له إيه؟ الله أعلم، حدش يعرف. مرة اتنين شباب اتحدوا بعض أن هم يدخلوا المدرسة دي بالليل، خدوا بعض وراحوا هناك عند المدرسة، كانت الساعة 11 بالليل، وقابلوا حارس كان بيجي بين الحين والآخر، ما تفهمش مين اللي بعته أصلا، مدرسة مهجورة، وكان واقف على البوابة. قالوا عايزين ندخل نعمل مغامرة في المدرسة، فوافق ونبههم، قال لهم المكان ده خطر، أنا ببقى قاعد وبسمع كل ما هو غريب، لو حصل لكم حاجة ما يخصنيش، أي حد منكم هيحاول هو جوه يستغيث بيا مش هرد خالص. وافقوا وقالوا له ما تقلقش، احنا سمعنا عن العفاريت اللي موجودة جوه، فحابين نشوف الموضوع ونعمل جلسة طرد الأرواح الاكسرسيزم، وناخد كام صورة وهنخرج بعد كده على طول، وإحنا المسؤولين عن أي حاجة تحصل. من الآخر كده يعني إيه، مالكش دعوة أعمل حاجة، ولو اتسألت بعد كده بقول إن أنت ما شفتناش وإحنا داخلين. ودخلوا المدرسة، في الأول لفوا شوية وما كانش في أي حاجة، وبعدين طلعوا الدور التاني والتالت، وبدأ يحصل الآتي: أصوات، صوت حاجات بتقع، صوت أبواب بتترزع، صوت أطفال بتقول حاجة زي الأناشيد بس ما كانوش فاهمينها، وبعد كده فقدوا البصر الاثنين، فيش كهرباء عشان تقطع، فقدوا البصر الاثنين في نفس الوقت. هم مجرد ما فقدوا البصر الاثنين، الاثنين بدأوا صرخات مرعبة وبدأوا يمسكوا في بعض عشان يعرفوا ينزلوا. بيقولوا فقد البصر استمر معاهم من المكان اللي كانوا فيه لحد ما نزلوا تحت وقربوا من عند الباب بتاع المدرسة. فقد البصر اللي مروا بيه شافوا في اللحظات دي الجحيم بعينيهم. تعرفوا ان هم رفضوا يحكوا خالص، كل اللي قالوه لقد ذهبنا الى الجحيم وعدنا مرة اخرى. تفاصيل للأسف مش موجودة. اتكشف عليهم من طبيب عيون، قال عينيهم سليمة جدا ومفيش اي حاجة يعني، مفيش اي دليل، وحتى لو في اي تعب كان بان حاجات تقف قدامها ومش عارف التفاصيل، وحكايات كتيرة جدا تسمعها وتسمع التفاصيل بس تقول هو ازاي، هو ازاي بجد. بكده تنتهي جولتنا النهاردة في المدارس، بس اكيد انتوا عندكم حاجات تحكوها بتحصل جوه المدارس. اكيد روحت المدرسة في وقت ما فيهوش حد، اكيد روحتوا المدرسة بالليل لسبب ما، مش لازم تكون مدرستك، بس روحتوا. واكيد سمعتوا عن حكايات لمدارس مسكونة والجن بيبرطع فيها، احكولي. عايز في الكومنتس كل القصص اللي عشتوها او سمعتوها. يعني انا كان حد في عيلتنا الله يرحمه طبعا كان بيحكي انه كان موجه في في في في, في الادارة التعليمية، او الموجه دوره ايه، انه مشرف، يروح يشرف كل شوية على مدرسة ويتابع المدرسين والتحضير وخلافه، ويقعد مع الطلبة شوية ويروح. بيقول ان كان في مدرسة معينة، المدرسة دي كانت في الشرقية تحديدا، وبيقول المدرسة دي أهل الشرقية يعرفوا عنها كويس إنها فيها كلام مش تمام، كلام مش تمام، بس عشان نبقى نتكلم في عالم ما وراء الطبيعة. بيقول اليوم اللي كان بروح المدرسة دي تحديدا كنت ببقى حامل الهم بشكل غريب، من أول ما بعدت باب المدرسة وببقى عايز أخرج بعد دقيقة، بدخل لا عايز أصلي ولا عايز أذكر ربنا ولا عايز أتعامل مع حد، وعندي حالة فوران في نفوخي من أول ما بدخل من البوابة، وحالة غضب شديدة جدا لدرجة إن أنا شخص هادي ومسالم
وطول عمري معروف في الإدارة التعليمية وفي كل المدارس إن أنا من أطيب الموجهين اللي الناس بتحب إن أنا أروح هناك عشان بدي تقييمات كويسة جدا. إلا المدرسة دي كنت أروحها أقلب واحد تاني 180 درجة، جزاءات، تقييمات زي الزفت، بتعامل مع الناس وحش جدا، لدرجة إن كان في مدرس بيحكي وبيقول المدرس ده أنا رحت عليه في مدرستين، كان في مدرسة واتنقل مدرسة تانية، فقال لي هو حضرتك اتغيرت كده ليه؟ ده احنا كنا بنستنى اليوم اللي هتيجي فيه علشان حضرتك تقعد ونقعد مع بعض وناكل مع بعض. الكلام ده من عندي من العيلة. وبيقول فضل على طول بيعاني من نفس الموضوع ده مع المدرسة دي تحديدا لحد ما طلع على المعاش. بعد أن يغادر الجميع، انتوا عايزين نتكلم عن ايه؟ في ناس طلبت نتكلم عن المولات، في ناس طلبت نتكلم عن معسكرات الجيش، في ناس اتكلمت، في ناس طلبت ان احنا نتكلم عن عيادات الدكاترة. وتيجوا انتوا برضو تكتبوا لنا في التعليقات حابين نتكلم عن ايه.

ده نسينا وين.